0: علي. جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعتنا.

بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على ساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. منجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم. www.jabellebanon.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 22/1/2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق لـ21 من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. ابتداء من هاللحظة فيكن تبعتوا، وبلش كتير منكن يبعت على 03-444-037 رسائل صوتية أو مكتوبة، مش اتصالات

أهلا وسهلا فيكم بوطن لبنان. الحكومة الكندية حذرت الكنديين غادروا لبنان إذا كنتم فيه، إذا كانوا بلبنان يفلوا. عم بتصير مع السفارة الأمريكية وكل السفارات بلبنان، بس ما بدهم يفلوا. يعني منلاقي كنديين كتار من أصدقائنا ما بيفلوا، بس هيك بيعملوها السفارة الكندية مثل روتين، والسفارة الأمريكية كمان بيعملوها أحيانا روتين. هلأ روتين بس بالحرب السابقة، عرفتوها حرب لو كنت أعلم، اللي طلع فيها حسن نصر الله وبالآخر ندم وقال لو كنت أعلم، أقول لكم لو ضلوا طيب لحد يتهلا ما كان كمان قال لو كنت أعلم شو بده يصير بالشعب اللبناني وبشعبي اللي أنا مستولي عليه، وبالشعب اللبناني اللي رهيني عنا وأسلاحنا غير الشرعي، ما كان قال لو كنت أعلم؟ لأنه اللي صار بالألفين وستة مش واحد بالمليون من اللي صار بالأربع سنين الماضية بالحربين الأخيرتين. بحرب لو كنت أعلم بالألفين وستة الكنديين إجوا لحتى يعملوا إجلاء للمواطنين اللي بيحملوا الجنسية الكندية. فبتوصل السفينة أو الفرقاطة الكندية اللي بدها تجلي الأشخاص اللي حاملين الجنسية الكندية مسجلين أساميهم، بيتفاجأ كابتن الباخرة بجيش من النساء التابعين لحزب الشيطان ومنتميات لألو، ووصلوا وبدون يطلعوا كلهم حاملين الجنسية الكندية. استهول هالشي هيدا الضابط الكندي وبلغ إياته إنه هدول لبنانيين وقاعدين هون بلبنان وحاصلين على الجنسية الكندية، بيعطون إياها، بيحصلوا على الجنسية الأمريكية والجنسية الكندية وبيرجعوا على لبنان وبيسجلوا أولادهم هون، خلافاً للمسيحي اللي بيتزوج وبينسى وطنه لبنان وما بيسجل أولاده ولا بيسجل زواجه. بقى برافو عليهم، انتبهوا، شاطرين، يعني أنا بهنيهم من كل قلبي. جماعة إيران بيسجلوا هونيك وبيرجعوا بيسجلوا هون ببلداتهم، وهيدي شغلة دقيقة جداً وذكية جداً عم يعملوها الجماعة، جماعة الفرس. الأرض اللي ما بيقدروا يشتروها بيستولوا عليها، كمان عم يعملوا مثل اليهود بفلسطين. أبداً نفس الشيء، نشتري ما قدرنا منستولي. وهيك صار على أرض المطار وطريق المطار، وبني مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم. بقى رفع تقرير هيدا الضابط الجنرال الكندي بالقصة، فصارت كندا تقول إنه نحنا ما عنا أجلاء، أنتوا قادرين تفلوا على حسابكم اللي بدو يفل، وما بقى عنا أجلاء بالسفن أو على حسابنا بالطيران أو بالسفن، فدبروا حالكم، لأنه استهولوا الأعداد اللي حاصلين على الجنسية الكندية من جماعة الفرس بلبنان. هيدا من الآخر. فصاروا هلأ بيطلعوا بيانات كلاسيكية إنه تركوا إذا فيكن، هن عارفين إنه هدول هون قاعدين مستوطنين عنا للأسف، يعني حاصلين على الجنسية اللبنانية والجنسية الكندية والجنسية الأمريكية، جنسية الشيطان الأكبر مثل ما بيلقبوه، بس بيموتوا بدباديبه للشيطان الأكبر. Anyways عنا أشياء كتيرة بدنا نحكي فيها، خلص هلأ ما رح أحكي أكتر من هيك. سكت جوني عن الكلام المباح، خلينا نسمع سوا Mieux que personne إدي باسكال. يا من زمن السبعينيات الجميل، جيتار

أدي باسكال الطريقة اللبنانية ميوك بيرسون ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة جيمس لاست. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 مستمع بعتلي مثل العادة مين أكبر المخالفين لقانون السير؟ القضاة اللبنانيين. للأسف أول مخالف لقانون السير هن القضاة اللي بيحطوا شارة قضاء حديدية داخل اللوحة خلافا لقانون السير. شوفيني يا منيرة أنا قاضي. وتحية كتير كبيرة للأشخاص اللي بيقولولن لأصحاب صب النمر أو للبروكرية اللي بيجوا من قبل نقابة المحامين أو نقابة أو القضاة أو غيرها بيقولولن تعطوا نحطوا لكم في قضاة كتير بيقولولن لا مني شوفيني يا منيرة بالعكس أنا بعرض حالي للخطر إنه قضاء وبيفيشوني يا فالقاضي 931 على عين لاند روفر 931 على عين يا عين يا حضرة القاضي يا جوج جادج أكبر مخالفين للقانون بوطننا لبنان قانون السير هن قضاتنا اللبنانيين المتشوفين من خلال شارات القضاء الحديدية داخل لوحات سياراتهم خلافا لقانون السير خلافا للقانون قانون السير أو غيره قانون هيدا يا حضرة القضاة من بعدكم بيجوا المحامين من بعدكم بيجوا الأطباء من بعدكم بيجوا المهندسين من بعدكم بيجوا الإعلاميين من بعدكم بيجوا المخاتير من بعدكم بيجوا الأناصل قرطة عالم مخالفة للقانون هيدي هي من الآخر مين ما كنتوا تكونوا شو هالقرف هيدا ما رح نخلص من هالقرف وفي منهم بيخفوا أجزاء من اللوحة منهم بتبقى راكبة مش خافية أجزاء بس هي مخالفة للقانون مين ما كنتوا تكونوا خلصونا منكم بقى ومنشوفيني يا منيرة شكرا للمستمع جوزيف يلا هلأ إذا كان سمير جونيور أو إيلي موجودين معنا والشباب والصبايا بفيشون لي هالقاضي أو القاضية ويلا إن شاء الله تكون الضربة القاضية ويسمعونا قضاة لبنان ويحسوا بقى ومحامو لبنان ويحسوا بقى وأطباء لبنان وإعلامي لبنان اللي كمان شوفيني يا منيرة صوتك عالي جبل لبنان

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي أعلنت أنه جهاز مكافحة التهريب ضبطوا كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة، بالإضافة إلى السيجار المزور كمان. عملية دهم نفذوها الشباب والصبايا الله يعطيهم العافية من الريجي بشتورة وبدنايل وتمنين الفوقة في البقاع، وأيضا مداهمات بالشوف ببتلون وببلدة بقعتا بالشوف. ذكرت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي بأنه هالمداهمات بتندرج ضمن إطار الجهود المستمرة دايما واللي عم نهنيهم عليها بإذاعة جبل لبنان لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة. محاضر ضبط تم تسطيرها بالمخالفين وينظر فيها القضاء المختص. الله يعطيهم العافية إدارة الريجي، شباب وصبايا المدربين والمحترفين بجهاز مكافحة التهريب التابع للريجي. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. أحلى بونجور لإذاعة جبل لبنان من ابني زين. بونجور جوني، أنا ورايح على المدرسة، الماما بتسمعكن. بونجور يا زين، ويخلي لك ماما سهى. تحية لألكن لولادكن، يخليوا لكن إياهن يا رب، من ربيهن كل شبر بندر، والله يحميهن بلبنان وبالغربة. صوتك عالي جبل لبنان.

ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ديفيد عيسى السياسي اللبناني ديفيد عيسى كتب مقال اليوم بصحيفة الشرق بالصفحة الأولى. فينا نشتري الصحيفة لحتى نطلع على المقال. لبنان يدفع ثمن أزمات لم يصنعها. نعم سيز ديفيد عيسى وخينا ديفيد، وطننا لبنان عم يدفع ثمن أزمات ما صنعناها أبدا، بالعكس افتعلوا لنا إياها وخربوا لنا وطننا لبنان. على صعيد آخر، تقدم رئيس مجلس الأعمال اللبناني القبرصي ديفيد عيسى باسمه وباسم المجلس بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى جمهورية قبرص الشقيقة قيادة وشعبا لمناسبة عيدها الوطني الذي يصادف في الأول من تشرين الأول، متمنيا لها دوام الاستقرار والازدهار والتقدم. وأكد ديفيد عيسى أن هذه المناسبة الوطنية تشكل محطة للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع لبنان وقبرص، وهي علاقات تقوم على الجوار الجغرافي وروابط إنسانية وثقافية واقتصادية راسخة، فضلا عن تاريخ طويل من التواصل والتعاون بين الشعبين الصديقين. وقال ديفيد عيسى إن مجلس الأعمال اللبناني القبرصي سيواصل العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، وتشجيع إقامة الشراكات والمشاريع المشتركة بما يسهم في تحقيق الصالح والمصالح المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في لبنان وقبرص. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي الذي يتمتع به لبنان وقبرص، ومن علاقاتهما الإقليمية بهدف تطوير فرص استثمارية وتجارية جديدة وتعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال. شدد ديفيد عيسى على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء جسور جديدة بين القطاع الخاص بين البلدين. وختم الأستاذ ديفيد عيسى: نتمنى لجمهورية قبرص قيادة وشعبا مزيدا من الاستقرار والازدهار، وللعلاقات اللبنانية القبرصية المزيد من النمو والتطور لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين، ولما يعزز مسيرة التعاون والشراكة بين لبنان وقبرص. رجل الأعمال والسياسي اللبناني ديفيد عيسى، منضم صوتنا لصوتكم بالتحية لجمهورية قبرص. نعم من هنيون بعيدون الوطني جمهورية قبرص الشقيقة. وخلينا نهديهم من إذاعة جبل لبنان ومن الأستاذ ديفيد عيسى وكل المحبين النشيد الوطني القبرصي، نتعرف عليه من إذاعة جبل لبنان ومنهدي أكيد دايما نحن وياكم إيد بإيد لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين. النشيد الوطني القبرصي.

0: نرجع من عايد جمهورية قبرص بعيدهم الوطني من إذاعة جبل لبنان ومن أستاذ ديفيد عيسى وكل المحبين. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 يبدو أنه أحد المستمعين تسلم ديت وفيش لنا هالقاضي مثل العادي المخالف للقانون.
1: ايه بونجور جوني، يعطيك العافية، فيشنا لحضرة القاضي.
0: يلا مرسي. هالقاضي المخالف للقانون قاضي القاضي كوبرت عبدو عطية مساكنة بسهيلي. يا صباح الخير حضرة الرئيسي كوبرت عبدو عطية، سيارتك مخالفة للقانون، انت سيدة قانون شو هيك رئيسي؟ يا من حلفك بولدتك ماري انك تشيلي اللوحة التابعة للقضاء الشارة الحديدية من قلب اللوحة، لأنه هيدا شيء مخالف للقانون، والله يكسر دياتهم اللي ركبوا لك إياها بالنقابة أو عند محلات تركيب لوحات السيارات، ورح يتحاسبوا. ما حدا يقنعكم لا قضاة ولا محامين ولا أطباء ولا إعلاميين إنه بحق لكم بقلب اللوحة تحطوا شوفيني يا منيرة أنا قاضي أو أنا محامي أو أنا إعلامي أو غيره. هيدي شوفيني يا منيرة حطوها درزوها على كل جسم السيارة ما عدا اللوحة. بونجور حضرة القاضي الرئيسي كوبرت عبدو عطية. يا سلموا عليا، يمكن تكون هي مستمعة على إذاعة جبل لبنان، بس ما بقى طايقين هالمخالفات. بليز كل قاضي يتطلع بسيارته إذا صبين له عليها اللوحة وهو أكيد معه خبر بيكون، يعني يروح لعندهم يلقطوا المفك ويشلوها للشارة الحديدية من قلب اللوحة خلافاً لقانون السير. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني، بليز بدنا وحدتين دم بي بوزيتيف لمريضة اسمها إيفات عيسى. مدام إيفات عيسى سلامة قلبها موجودة بمستشفى الجعيتاوي بالأشرفية، إذن 2 يونتس بي بوزيتيف لإيفات عيسى مستشفى الجعيتاوي، وإذا بدكم تتصلوا بأهلها وتبلغون إنكم جايين 71-939-9993. سلامة قلبها إيفات عيسى، سلامة قلب كل المريض. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية والمزيد. يا لطيف شو في بلدنا موبقات ومخالفات، وفي كمان مناسبات حلوة وبتسمعون، وفي مسرح وفي أغاني وفي أشياء كتيرة. خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلومات

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة لمشارف الويك اند. ماذا بعد في وطني لبنان؟

0: بالإعلانات الرسمية اليوم كمان مشهرين بأسامي جديدة وشركات بدون TVA منهم. في منهم مفلسين ومسكرين أبوابهم وفي منهم بيبقوا دافعين بس السيستام عاوز كده. هيك بدو السيستام مسيو، هذا بيكون جوابهم. سيروا يحكوا من مناخيرهم الموظفين الرسميين. السيستام هيك بدو مسيو، مننشر أساميكم بعدين منشيلهم. لو كنتوا دافعين مسيو. يا شركة الروشة سي فيو انترناشنال جرافيك ارتس، الشركة العالمية للشحن والتصدير، جواد وشركاء، رايا لتأجير السيارات، المؤسسة اللبنانية السورية لبيع البالات المستعملة. ولو لك أستاذ زياد حراء، ما بعرف إذا أنت دافع أو مش دافع. يا وكمان شركة الجزيرة لصياغة الذهب، ولو تشتغلوا بالذهب وكسرين على الدولة أو أنتوا دافعين والدولة فاشلة، هيك السيستام بدو مسيو. يا هيدا الجواب بيجي. يزبك للسياحة والسفر، توفيق أسعد يزبك، شركة ميركوري للسياحة. نشتين عشرات الأسامي بس أنا بأخذ هيك أبرزهم. النورس للمحروقات، الشركة اللبنانية الأمريكية للفنادق شين ميم لام، الشركة اللبنانية الصينية للتجارة العامة شين ميم ميم، الشركة الصيدلانية اللبنانية سوفا ليب شين ميم ميم. هذا أكيد بعض الصيادلة القدامى بيعرفوها، بكون يمكن مفلسة. الشركة الصيدلانية اللبنانية سوفا ليب. باي ليس لتأجير السيارات لبنان، يعني صار عندنا هون رايا لتأجير السيارات وباي ليس لتأجير السيارات. إما الشركتين مفلستين وعم تطلبهم أوتوماتيكيا الدولة بدفع TVA. والأبرز اليوم بالإعلانات الرسمية توتال ليبان، ولو شركة توتال العريقة، واحدة من اثنين، شركة توتال وكل اللي ذكرناهن مبارح واللي بنذكرهن دايما، توتال ليبان واللي ذكرناهن من شركة تأجير سيارات وغيرها. إذا كنتوا أنتوا دافعين تواصلوا معنا على 70-220-888 لأنه بدنا نحرق سلاف هالدولة الفاشلة اللي بتنشر أسامي الناس وهن دافعين ومبرين دمتهم، بس السيستام هيك بده مسيو. يا حضرة وزير المال ياسين جابر، صباح الخير. بعد في عندك ناس كتير بيحكوا من مناخيرهم والسيستام عاوز كده، وبيشهروا بالناس بالصحف اللبنانية من خلال الإعلانات الرسمية. يا توتال ليبان إذا كنتوا دافعين بدنا ندعي نحن وياكم عليها لوزارة المال إنه عم تشهر بالناس اللي دافعين TVA وبعدهم عم يطالبوهم بالTVA. يلا قولوا الله. آخ منك يا سينيورا اللي فرضت علينا TVA، خلينا نفرض عليك، خلينا نحط TVA ونعطيكو بدال TVA ضمان الشيخوخة. وين ضمان الشيخوخة؟ جيت ورحت وجيت ورحت، وإجا وراح اللي قبلك ومعلمينك وراحوا، واللي قبلك واللي بعدك، وما حدا فرجينا ضمان الشيخوخة مسيو سينيورا. فهيدي هي ضريبة التفقة، TVA كانوا وعدينا بضمان الشيخوخة على يد السينيورا. آخ يا بلد لبنان. آخ صوتك عالي جبل لبنان. 03444037 رسالة.
1: هاي جوني، يسعد صباحك يا رب، نهار مبارك لك ولجميع اللبنانيين ولكل مستمعينك. أنا معاون أول متقاعد من الجيش، متقاعد حاليا. قديما ما كان فينا نحكي، هلا بدي أحكي. جيت بدي أحط ابني أنا بالبراديد عن فوق بعدما، لأنه بحارة صخر قالوا لي ما أقرب لك كونك قاعد بالكفور. فجينا وقتها بدنا نحط الصبي بالمدرسة الباراديد انفو، والحمد لله كتر خير الله الصبي الأول بالمدرسة. يعني على حط الملف وما بعرف شو خلينا ندرسه. المهم بعد ما جينا بدنا نسجل وهيك، بس عرفوا مني من المنطقة، ما قبلوا معي، عطوني رقم شخص من بيت الزايلة على ايده اليمين للاستاذ نعمت. فتواصلنا معه، قال لي ايه تكرم عينك واكيد وما بعرف شو مين بتنتخب. هذيك كان بعدني قبل ما اطلع من الجيش، قلت له انا ما بنتخب، انا اجي دور شيف في الجيش، عائلتي بتنتخب وهيك. قال لي وين ساكن؟ قلت له بالكفور. مدامتك منين؟ قلت له مدامتي منين. قال بتنتخبوا انتوا الاستاذ نعمت؟ قلت له حبيبي نحن بنتخب ببيروت بالمتن. بس قلت له انا بنتخب ببيروت بالمتن. قال لي ما فيني، ما بقدر استقبل لك ابنك باري دونفون، الاستاذ نعمت ما بيقبل الا ما تكون.
0: طيب يا شبوبية ابو مخيل، رقمك بينتهي بال401. يعني انت عم تشهر هلا بمؤسسه وعم تعمل لي قصه ورويه، وانت مش متواصل معي لحتى نحقق بالموضوع ونحكي مع مكتب الاستاذ نعمت جورج فريم بهالقضيه هيدي. هيدا استغلال للهوى، ان كنت عسكري او غير عسكري، هيدا استغلال للهوى واستغلال لحريه الهوى. ابو مخيل النيك نيم تبعك، ورقمك بينتهي بال401. انا رح بلغ مكتب الاستاذ نعمت جورج فريم بالموضوع، وأكيد بدك تجهز حالك لحتى تتحمل مسؤولية كلامك اللي قلته مباشرة على الهواء بدون أي تنسيق. يا موفق، ما حدا يستغل هواء إذاعة جبل لبنان عسكري أو مدني بهالطريقة. خلص ما رح أوصف لك إياها أكثر من هيك، معلش. يا إنه بتطلع بتسمي مؤسسة وبتسمي نعمة جورج فريم، إذا كانوا نعمة جورج فريم غلطان وعملها نحن بنعتذر منك، ومكتب الأستاذ نعمت جورج فريم عندهم من الشجاعة لحتى يوضحوا الأمور. بس تطلع تحكيها على الهوى مباشرة هيك، لا أبدا، مش مسموحة أبدا. يا نعمت جورج فريم اللي أنا بفتخر فيه ابن كسروان، وأنا انتخبته علنا بغزير بصناديق الاقتراع بغزير، ما عنده هالوطاوي اللي عم تتهمه فيها. أكيد بيشتغل انتخابياً، كل إنسان بيشتغل انتخابياً وبيشتغل بكل شرف وبكل محبة وبيمارس الديمقراطية مثله مثل غيره. يمكن غيره بيعمل عمليات ابتزاز، بس نعمت جورج فريم اللي موظف عشرات الأشخاص لبل مئات الأشخاص من أصحاب الحاجات الخاصة من عسكريين ومدنيين وعم يسمعونا هلا، اعطوني يمين احد من اصحاب الحاجات الخاصه ومن شهداء الجيش الاحياء. نعمت جورج فريم اللي بيتبرع بمعاشاته وقد 20 مره من معاشاته للجيش اللبناني وللقوى الامنيه الشرعيه، ما بيشتغل بهالطريقه الرخيصه اللي اتهمتوا فيها. بيشتغل، ايه نعم بيشتغل انتخابات، وكلنا بنشتغل انتخابات وفي مفاتيح انتخابية وممكن انه نسأل، بس استغلالك لهوى إذاعة جبل لبنان بهالطريقة الرخيصة، ولو كنت عسكري متقاعد او بالخدمة، امر مرفوض. نعمت جورج فريم الله محييك، وكل اللي بيشتغلوا عندك من العسكر المتقاعد والعسكر اللي عنده حاجات خاصة. يعني بدي أقول لك يا رخيص اللي رقمك بينتهي بال401، نعمت جورج فريم موظف مثلا توني يمين وغيره من الأشخاص، توني يمين من عيندارة منه من كسروان، لو أنه نعمت جورج فريم متعصب كسروانيا هو بحق له، أنا متعصب كسروانيا ولكن كمان متعصبين لبنانيا، ما كان وظفه لتوني يمين بمؤسساته بالسانيتا وبالإندافكو وغيره من الأشخاص من كسروان وخارج كسروان، في من كل لبنان، وأكيد بيوظف كسروانيين ونفتخر، ومنوظف لبنانيين من كل المناطق ونفتخر. صوتك عالي جبل لبنان، ما حدا يجرب إنه هيك يلخمنا على الهواء، ما منلخم، بنشتغل بضميرنا، والأشخاص اللي عم ندعمهم وبنفتخر فيهم عم يشتغلوا بضميرهم، ولما منحس إنه في شيء برات الضمير منقوله. صوتك عالي جبل لبنان.

بدنا نترحم أنا وياكن مجددا ودايما وليكن ذكره مؤبدا استاذ الكل بالإعلام بالجامعة اللبنانية وبدكتوراه الإعلام بالجامعة اللبنانية البروفيسور نسيم شفيق الخوري الملقب بنسر حرامون. صلي عن راحة نفسه مبارح الخميس أول تشرين الأول وكل الأشخاص اللي بدون يعزوا اليوم الجمعة من الساعة 10 الصبح لتنتين بعد الظهر بسالون كنيسة مارجريس للروم الأرثوذكس ببلدة الكفير قضاء حصبية. وبعد بكرة الأحد 4 تشرين الأول من 11 قبل الظهر لستة بعد الظهر بسالون كنيسة مارن أولى للروم الأرثوذكس بالأشرفية. نرجع من عزي زوجي الفقيد العزيز علينا الدكتورة مي فريد جبران. كنا عم نتداول أنا وياها مبارح أو قلت مبارح بذكرياته ومنضل نذكره ورح يضل ذكره مؤبدا من كل مثل كل المحبين اللي بنذكرهم دايما بالخير. قلت لها بعرف تماما كنت اسمع صوتك وصوت أحفادكم لما كنت احكي معه مطولا لأستاذي وأستاذ الكل البروفيسور نسيم شفيق الخوري. قالت لي بعرف جوني. قلت لها يعني كنا مميزين بالحديث مع بعضنا نص ساعة ثلاثة ارباع الساعة ساعة أوقات نتداول اشياء كتيرة. نفسك بالسماء المسيح قام حقا قام خريستوس أنيستي أليثوس أنيستي. وزير الإعلام الدكتور بول مرقس عبر عن حزنه وكتب على منصة إكس بحزن كبير نودع الأكاديمي والصحفي نسيم الخوري أحد الوجوه البارزة التي تركت أثراً في الإعلام والثقافة في لبنان من الصحافة إلى الجامعة اللبنانية وتلفزيون لبنان وسواها. شكل حضوره إضافة إلى المهنة وترك أثراً في أجيال من الإعلاميين والطلاب. برحيله نفتقد قلماً عرف برصانته وفكراً آمن بدور الإعلام ومسؤوليته. أتقدم بأحر التعازي من عائلته وأحبائه وزملائه وطلابه ومن الأسرة الإعلامية والأكاديمية راجياً للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان الإمضاء وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس. تعيش وتترحم. ويوم أمس ترأس الإشمندريت يوستينيوس ديب في كنيسة القديس نيكولاوس في الأشرفية صلاة الجنازة عن راحة نفس البروفيسور نسيم شفيق الخوري. يعاونه لفيف من الكهنة بحضور وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس ممثل لوزيرة التربية وعدد من النواب والوزراء السابقين والحاليين الوزير السابق القاضي عباس الحلبي الوزير السابق جورج كلاس العميد الركن سيف الدين ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل المدير العام لوزارة الإعلام البروفيسور حسان فلحة اللواء الركن يوسف حداد رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية البروفيسور بشارة حنة وعائلة الراحل وفعاليات. الأب يوحنا لوون قال اليوم نودع أيقونة تجلت في جبل حرمون نسيما عليلا ظهر فيه صوت من السماء يقول نعما أيها العبد الصالح والأمين. نودع مرآة عكست نور التجلي في أعلى قمم الجبال وصوت صارخ في أقصاء المسكونة نودع من كان في أوقات الظمأ الشديد ماء ودالية الكرمة التي لا تذبل. البروفيسور نسيم الخوري تستاهل كل الكلمات. وتابع الأب يوحنا لوون يبقى الموت في المسيحية أيها الأحباء تبدلاً وانتقالاً لحياة أبدية حيث ينتهي كل شيء أرضي ليبدأ المجد السماوي. بهذا نعرف أن الوطن الحقيقي لنا ليست هذه اليابسة إنما تلك الباقية حيث نطلب أرض السماء فوق. نقل الجثمان بعد الصلاة مبارح إلى مسقط رأسه في بلدة
في قضاء حصبية. الله يرحمك. مسقط رأسه بلدة الكفير بقضاء حصبية. رح نفتقد لك، رح افتقد لها شخص يتفقدني بين وقت والتاني ويقول لي يا جوني أنا خايف عليك، يا جوني أنا خايف عليك، وقل له ما تخاف. ما بعيش الإنسان أكتر بدقيقة من اللي مكتب له ما تخاف، لأنه في مثلك بيحبوا لبنان، وفي مثلي ومثل مستمعي جبل لبنان بيحبوا لبنان ومكملين بإذن الله بخدمة وطننا لبنان. نسر حرمون نسيم شفيق الخوري أستاذنا في جنات الخلد، وليكن ذكرك مؤبدا. صوتك عالي جبل لبنان.

إذا حدا منكن أنا طلبته من الأجهزة الأمنية ومن المحققين بالحادث بارح سقط قتيلين للأسف على أوتوستراد الصفرة باتجاه بيروت. حادث سير مروع للأسف. رجال مجهول الهوية عم يجتاز المسلك الغربي للأوتوستراد، صدمته سيارة للأسف، يعني تشقف تشقيف كله سوا. بعتذر منكن بس الصور اللي عندي مخيفة جدا، كيف تناسرت جثته هيك على الأوتوستراد. ففي شخص موجود شاف هالحادث هيدا، ركض يعني باللحظات الأولى على وهلته، ركض لحتى يشيله حتى ما تيجي السيارات التانية وتشقفه بزيادة. يعني من اندفاعه لهالشخص هيدا، الله يرحمه اثنيناتهم، لأنه بيك أب جايب خضرة من الشمال ضربوا للشخص التاني كمان وقتلوا، اتوفوا اثنيناتهم. بدي اترحم عليهم اثنيناتهم، هالشخص المجهول والشخص التاني اللي سارع بشجاعة لحتى يحاول يبعد الجتة أو ما تبقى من الجتة عن الطريق. إذا حدا بيعرفه وصلكن نعوته لهذا الشخص أو الشخصين نترحم عليهم. هيدي كمان حادثة جديدة وخسائر جديدة على طرقاتنا اللبنانية، إما بالحوادث وأما بالصدم. انتبهوا يا جماعة، يعني أنا بقطع الأوتوسترادات، ما رح خوفكن علي، صار لسنين طويلة. لما ما بيكون في مطرح جسر، يعني ما في جسر على بعد 10 كيلومتر، ما في، مش إنه بقطع تحت الجسر، فبنطر لحتى تفضى الطريق نهائيا لحتى اقطع، مشان هيك بعدني طيب لحد هلا. انتبهوا مطرح اللي بنضطر انه ما في جسور للمشاة، انتبهوا لحالكم، انطروا لحتى تفضى الطريق نهائيا. لما تكون مغبش الدنيا واول غباشي او انه بلشت تتعتم، انتبهوا، لانه اوقات في ناس مش مضويين اضاءتهم بعد ما ضووا اضوية السيارة، بتصير هالحوادث المؤسفة. الله يحميكم ويرحموا لهالشخص اللي عنده شجاعة وقتل كرمال لحتى يحاول يشيل جتة شخص تاني عن الأوتوستراد. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا. جبل

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي على... بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
4: يا الله يا الله، ما في مرة بيمرق فيها هالبروموسيون، يعني صرتوا حافظيني على الغيب، إلا ما قلبي من جوا بيفرح بالمذيعة المتمردة. آخر همي إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم، وإن اتنيناتهم مهضومين، والدوازيل اللي معهم وكل فريق العمل. بس واحد ببيع وواحد تاني قولي عنه القدير حتى ما يزعل. يسعد صباحكم، وهيدي ثقافتنا وهيدا نحنا وهيدا وطننا لبنان. بون ويكاند على مشارف الويكاند. نحنا بين الغيمات رح نتسبح بالسمايا بإذن الله، بين الغيمات. يلا قولوا الله. وبدي حيي إدارة السمايا الجديدة فينيانوس، يسعد صباحك، والمدير العام والمدير التنفيذي الأستاذ فينيانوس على محبتهم. وبلشنا نتخلص من السنجري الوحيد الموجود بالسمايا اللي عم يخدم 750 شاليه وشي 600-700-800 كابين، ما قالوا جلاد يشتغل ويفتقد إلى الأخلاق والمناقبية. كانوا 4-5 بس الإدارة الفاشلة السابقة للسمايا صاروا يفلوا بقيلنا هالمدعو هيدا سنجري الذي يفتقد إلى الضمير وإلى المناقبية. فهلأ رح يخلصونا منه، والإشياء اللي بدها تصليح عندي رح نجيب سنجري من برا يكون عنده ضمير، وفي شاب عنده ضمير رح يتقدم من الإدارة.

0: مبلغ كبير من المال، وتم توقيفه بناء على إشارة القضاء المختص. فصيلة درك البترون تسلم دي تكون، والله يكسر إيدي سارق ومخرب المزارات. رح أعرف إذا لبناني أو سوري، يا ويمكن عراقي ويمكن بنغلاديشي ويمكن سريلانكي، بس معروفين معروفين يعني، يا لبناني يا من أولاد عمنا السوريين اللي عم يسرقوا تفاحات كمان عينات الأرز، بيجمعوا موسم التفاح أهلنا بعينات الأرز بالصناديق، وطول عمرهم صار لهم عشرات السنوات لبل مئات السنوات بيجمعوا بالقفاص التفاح والمنتوجات، وتاني نهار بيجوا التجار بياخدوهن على الأسواق للتصدير أو للسوق اللبنانية. بقى هلأ خلق لنا لبنانيين مستقوين بالسلاح الإيراني، وسويسريين من أولاد عمنا السوريين عم يجوا يسرقوهم بالليل، ظاهرة غير مأنوسة، ونحن طلبنا من القوى الأمنية يشدوا همتهم يقبضوا على هيدول اللي إجوا وسرقوا مرة واثنين وثلاثة، ويتم اتخاذ إجراءات، لأنه بصراحة بحكيكم ومن الآخر قادرين نقتلهم بأرضهم، قادرين نكومهم بأرضهم. اللي بيسرقوا شجر اللزاب وبيقطعوا كل شجرة اللزاب عمرها 1000 سنة وطلوع ببرقة وبربيعة، كنا قادرين نقتلهم بالليلة وبالليالي اللي عم يجوا فيها بيسرقوا شجر اللزاب تيعملوه حطب هالبلا أخلاق لبنانيين وسوريين، ولكن لحتى نتجنب ما يسمى بحرب أهلية، لأنه دغري ساعتها الله أكبر هدول شهداء، هدول بدهم يأكلوا، بدهم يأكل بالحرام السراق، بيأكل حطبات الضيع، بيأكل حطبات ببيعهم للمشاوي ونارة يا ولد. شجرة الزاب مثل الأرز اللبنانية من الأشجار النادرة، عمرها 500 و700 و1000 و1500 سنة كل شجرة، بيقصوها بالمنشار من كعبة. كنا قادرين نقتلهم، ولكن خور الضيعة بليلتها اللي كنا سهرانين فيها، ووعيت قيادة قوى الأمن الداخلي وكل المخافر المحيطة بمنطقة برقة وربيعة، وعيناهم بالليل وقلنا لهم نحن قادرين نقتلهم وقادرين ندمر البيك أبات اللي جاي عم تنقل الحطب غير الشرعي، ولكن خور الضيعة أمر الشباب إنه ما يقوصوا لحتى نضل محافظين على التعايش بوطننا لبنان، لأنه دغري بفزوا بيعملوهم شهداء، شهداء إنه بدهم يأكلوا، تأكلوا سم الهري ونار ببطنكم يا ولاد الحرام. سارقي الحطب من برقة وربيعة وسارقي التفاح والمنتوجات من عينات الأرز. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من وزير الزراعة دكتور نزار هاني، تضامن مع أهالينا ببلدة عينات الأرز اللي تعرضوا لسرقة إنتاج التفاح والمنتوجات والفواكه، وبشرى سارة بمتابعة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شخصيا للاتصالات من أجل تصدير التفاح بأسعار مناسبة لها المزارعين بقضاء بشري وبالبقاع وبالشوف وبكل لبنان وبكسروان. دكتور نزار هاني الكلمة لألك وصوتك العالي من جبل لبنان.
1: نهارك سعيد أستاذ جوني، مع كل المستمعين الكرام، تحية لجهودك بتسويق التفاحة اللبنانية، هالمحصول اللي منفتخر ومنعتز فيه، وتحية إلى رئيس بلدية عيناتها وأهل عيناتها اللي زرتهم من فترة مش طويلة كتير، عملنا افتتاح لبركة مي بالضيعة وتعرفنا على هالمزارعين وتعرفنا على هالإنتاج المهم اللي بتعمله عيناتها، وعلى رأسهم التفاح اللي هو من أجود أنواع التفاح بهالجبال بهالارتفاعات العالية. وإن شاء الله هالحادثة اللي صارت بموضوع سرقة التفاح تكون حادثة عابرة، ومثل ما ذكر رئيس البلدية نحن أولاد جبال ونعرف أهمية الأمان، وهيدا هو السائد والمعترف عليه، يعني الناس ما حدا بيخسر أبدا من أرضه ولا من أرزاقه، وهيدي حوادث من النوادر إنها تصير. عم نعمل جهد كبير مع الدول الصديقة ومع الأسواق اللي معودين نصدر له التفاح، فخامة رئيس الجمهورية عم بيساعد بالموضوع.

0: التواصل مع رؤساء هيدي الدول والمصدرين والمزارعين، عم يتعاونوا مع بعضهم. رعت وزارة الزراعة عشرات الاجتماعات بين المزارعين والمصدرين لتكون الأسعار جيدة للمزارع ليضلوا في صامد ويستمر بينتج وزراعي، وتكون أسعار منيحة للمصدرين لفين ينافسوا بالأسواق الخارجية اللي عم بيصدروا لإلى التفاح. نشاطات كتيرة بهالموضوع، عم نحكي مع سفرائنا بالدول، اجتمعنا مع سفراء الدول اللي منصدر لهم التفاح، عملنا اليوم الوطني للتفاح، عم نشتغل مع شركة CMA اللي مشكورة على طول بتدعم الصادرات الزراعية، وعم نتعاون مع الجميع منشان نتأكد انه في عنا موسم تفاح ناجح. السنة موسم تفاح ومواسم اخرى عنب وغيرها وفيرة جدا، وان شاء الله فينا نعمل التسويق اللازم للكمية اللازمة منشان يكون في عنا موسم زراعي ناجح. نهارك سعيد وشكرا لكل الجهود.
1: يسعد صباحك سيدي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، شكرا على تضامنك مع أهلنا ببلدة عينات الأرز اللي عم تتعرض أرزاق ومحاصيل للسرقة. شكرا على هالبشارة، الله يبشرك بالخير. عن متابعتك ومتابعة فخامة الرئيس العماد جوزيف عون لا قضية المزارعين مزارعي التفاح بشكل خاص، لأنه هالأشخاص 365 يوم بيتعهدوا هالشجرة وبيتركوها صامدة تحت التلج والشتي والبرد والحر لحتى بالآخر يقطفوها لهالتمرة اللي هي التفاحة المفيدة لصحتنا وما تتسوق بالشكل المناسب. شكرا سيد الرئيس جوزيف عون، شكرا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وكل مخلص لوطننا لبنان. أهلنا بعينات الأرز منكن لوحدكن أبدا، نحن كلنا حدكن، صلواتنا وعملنا نحن وياكن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نتوقف مع أغنية كمان من الزمن الجميل، إنجلبرت هامبردينغ. منوقف الموسيقى أولا ومننتقل لزمن السبعينيات الجميل، Love Me With All Of Your Heart. Yes.

الزمن الجميل إنجلبرت هامبردينغ Love Me With All Of Your Hearts مش من جزء من كل صوتك عالي جبل لبنان ونحن وياكم منقوم بعمل الخير وجمعية أكزوفيل بتستاهل الخير عاملين شغلة ملفتة لفتتني بالبروشور على صفحتهم أكزوفيل سمبوسك دزينة فيكن تشتروا لحتى تنفعون فيكن مثل ما قلنا رح أعطيكن رقم تليفون وفيكن تحولولهم عبر ويش ماني ويش تو ويش أكزوفيل.org هيدا موقعهم الله يعطيهم ألف عافية المشرفين أكزوفيل بوتيك سمبوسك طيب من شغل دياتهم بتكونوا عم تنفعون لحتى يستمروا بمساعدة كل الأشخاص اللي هن بحاجة للمساعدة أكزوفيل سمبوسك ألف صحتين سألون عن سعر الدزينة واشتروا دزينات وكتروا وهدوه وافتخروا بمنتجات أكزوفيل منكون عم نعمل عمل الخير 03-965-066 إذن أكزوفيل 03-965-066 وأنا كمان هلأ رح أتواصل مع أكزوفيل ورح ندوق هالسمبوسك من دياتهم ونعمل عمل خير بنفس الوقت صوتك عالي جبل لبنان الله يخليكم ويخلي لكم أهلكم وعيالكم ونضل كلنا سوا إيد بإيد نساعد بما تيسر لألنا كل واحد منا بيساعد التاني وبيتضامن مع التاني مع الجمعيات اللي بتستاهل ومنهم أكزوفيل بريك ونرجع خليكم معنا

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: ما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: عم حس اني غريبة.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: يا ماما بحبه.
5: حبك برز مسلم امبوسيب.
6: يا امي بحبه.
7: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
5: الله يستر.
8: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
9: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
10: صوتك عالي جبل لبنان. ومنهني نفسنا دايماً بالمؤسسة العسكرية والمؤسسات العسكرية الشرعية، والأخ الأكبر للمؤسسات العسكرية الشرعية الجيش اللبناني البطل. أهلنا ببسكنتا، أهلنا بكل لبنان، منهني حالنا ومنهني فوج المجوأل وقيادة الجيش اللبناني. تعيين ابن بلدة بسكنتا واللي هو من وقت ما تخرج من المدرسة الحربية ابن كل لبنان، ابن وخي كل واحد منا، العميد الركن جورج فريفر قائداً لفوج المجوقل. الله محييك العميد الركن جورج فريفر، الله محيي فوج المجوقل، الله يحميكم يا شباب كل الأفواج وكل القطع العسكرية. انتو شرعيتنا، انتو سلاحنا الشرعي اللي نحن متمسكين فيه. العميد الركن جورج فريفر، الله يوفقك بمهماتك بقيادة الفوج المجوأل. من إذاعة جبل لبنان وكل المحبين. صوتك عالي جبل لبنان. مناسبة اليوم الجمعة ببلدة بتخناي، قاعة المركز الاجتماعي الساعة 6 بعد الظهر، ملتقى محترف المتن الأعلى الثقافي، داعيننا لجلسة حوارية حول بشارة الخوري الأخطل الصغير بين السيرة والقصيدة والموسيقى. بيشارك بهالندوة الفنان الكبير الأستاذ جهاد الأطرش والشاعر والمفكر الأستاذ أنريز غيب، وبرفقهم على العود والغناء الشاب عمر أبي فرج. أهلا وسهلا فيكم، الدعوة عامة للجميع اليوم الجمعة 6 بعد الظهر بقاعة المركز الاجتماعي ببلدة بتخناي. أهلنا بالمتن والمتن الأعلى وبكل لبنان، جبل لبنان إذاعتكم، ومنفتخر بكل نشاطاتكم بكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية للمستمع جوزيف. جوزيف الله يعطيه العافية، جابي بكهرباء لبنان وبيمرم بكل المناطق وخاصة بكسروان. نحن كلنا منختبر أخلاقه ورح سميه بالاسم ونفتخر فيه، جوزيف جعجع، وهو مستمع مراسل لقلنا كمان. جوزيف جعجع مارق من حد الأبوتر بجوني وفي معه كيس نفايات مثل كل مواطن صالح، بده يحطه بالكونتينر التابع لشركة رامكو التسمي. مسكرين السيارات مثل ما عم بصير بكل المناطق اللبنانية، صور لي اياهم هالبلا أخلي اللي مسكرين على الكونتينرات النفايات. أولا عم تعرقلوا المواطنين من رمي نفايات، شو بده يقعد يصف بقلب بنص دين الشارع وينزل ليكبها، بيتعرضوا للخطر وبتعرقلوا السير. هيدي أول مخالفة لا أخلاقية. تاني مخالفة لا أخلاقية إنه لما بيجوا شاحنات شركة رامكو التسبي الله يعطيهم العافية بيلاقوا ما في مطرح كمان يصفوا، بتصير العالم عم تزمر وبيسبسبوا وبيعصبوا اللبنانيين، بتعرفوا دغري بثانية وحدة أعصابهم بتفور، وحقهم، بس إنه لازم يتربوا. فمن هالمنطلق هيدا بلغنا بلدية جونية، شرطة بلدية مدينة جونية الله يعطيهم العافية، واهتموا كتير، سكرتيرة رئيس البلدية، أمينة السر، وقائد شرطة بلدية مدينة جونية، يعطيهم ألف عافية وبرافو، ونحن وياكم إيد بإيد أكيد. مدام ماريان، تحياتنا لرئيس بلدية جونية، سيس فيصل جورج فريم، مفوض شرطة بلدية جونية عبد العظم، وشباب وصبايا شرطة بلدية جونية الله يعطيكم العافية، وكمان مفرزة سير جونية بقيادة الرائد سامر صليبة، رح يتولوا أمرهم لهالمخالفين مش بس قدام الأبوتر، بكل المناطق التابعة لفصيلة جونية ومفرزة سير جونية وبلدية جونية. كل مين بيسكر على كونتينرات رامكو التسبي بده ياكل محضر ضبط من قوى الأمن الداخلي مفرزة السير، ومحضر ضبط بلدية، وهون كله بيوجع. شو هالقلة الأخلاق هاي؟ ميرسي كتير كل مستمع مراسل جوزيف جعجع، يعطيك ألف عافية أنت وكل مستمع خير لمصلحة وطن ولبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
0: خوي جرجاني صباحا، يسعد صباحا، كيفك انت ومستمعين لك يا بي؟ عطرية الحزمية في كاميون معطل بالنزل قارب السير كل مصباح، يعني إلا حدا بتسمعن انه ما يجربوا ينزلوا السير عطرية الحزمية، لأنه العجع واسطة لفوق لصب وزارة الدفاع. إذا فيك تنبه المواطنين على الموضوع.
10: تسلم دياتك.
0: صباحك وصباح مستمعينك جوني.
10: تسلم دياتك وكل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان. طوني كلنا إيد بإيد أكيد، يعني الله يساعدنا. تدهور شاحنة أو حادث سير بيضرب لنا نهارنا كله، منتأخر على أشغالنا، كل المواطنين من كل الفئات بيكون في ناس بدهم يوصلوا على محاكم، بدهم يوصلوا على مستشفيات، بدهم يوصلوا على إدارات رسمية، على مؤسسات، بينضرب نهارنا كله للأسف. يلا عقبال ما نخلص من هالحرب الظالمة على وطننا لبنان اللي افتعلوها جماعة الفرس الضالين، ونرجع نعمل مترو ونعمل باص ونعمل كل الأشياء الآمنة لحتى نستعمل النقل العام بدلا من سياراتنا. صوتك عالي جبل لبنان. أوكرا كاتورينج، مؤسسة لبنانية بتصرفكن بخدمة أفراحكن وكل مناسباتكن الحلوة. أوكرا كاتورينج دوت ال بي على الإنستغرام، بتشوفوا كل الأشياء والقطايب اللي بيعملوها والزينة والبرزنتيشن. أوكرا كاتورينج بتصرفكن بكل المناطق اللبنانية. جوزيف منصور وفريق عمله. خلينا نسمع سوا رسالة جديدة من جوزيف منصور بيعرفنا أكتر وأكتر هلأ على المناسبات اللي بلشنا نحضر لها، وهي عياد الميلاد ورأس السنة.
1: صباح الخير جوني لألك ولا كل مستمعين إذاعة جبل لبنان. تحضيرات ماشية لكريسمس مثل ما قلنا مبارح، هلأ عم نبلش نحضر الأصناف اللي رح تنزل السنة. عاملين سلكشن كتير حلوة من سلادات لقصص أطباق سخنة، كمان هلأ بأجواء بس تبلش تسقع هيك شوي، مصير نحنا نحب القصص اللي فيها هيك شوي حماوة، يعني مثل عنا الفخذ الجيجو اللي بيجوا معه الصوص المشروم والبابر صوص والخضرة الطيبة. أكيد الستيك، الستيك اللي بتيجي مع البابر صوص. يعني عم بحكيك هيك أجواء السقعة وأجواء هذا المانيو يلي بيمشي مع العيد. مثل ما قلنا مبارح الحبشة بتكون كمان السلادات يلي متنوعة يلي فيها من كل شيء، أكيد الدجاج اللحمة القصص اللي من العالم يلي ما بتاكل دجاج ولحمة، كمان في عنا سلادات في بقلبة فتة تشيز خضرة فريز، هذا كله موجود بالإضافة أكيد للجو تشيز، الناس بتحب الجو تشيز كمان هذا الصنف موجود عنا. وكمان في عنا السلكشن يلي بيجي نحنا بوكسات، هود نحنا متميزين فيهم هود القصص البوكسات، يعني عنا بوكس بيجي بقلبه كله ميني ساندويشز هيك منوعين، بوكس بيجي بقلبه قصص هيك صغيرة مثل لقمة فينا نقول نسميها ميني بايتس، هود كمان فيهم يكونوا بالأعداد يلي البعض العالم يلي ما بيحبوا يعملوا عشاء كتير كبير ويتقلوا، بيحبوا هيك يعملوا مثل قعدة هيك جمعة مع الأصحاب ليلة العيد، بيكون في عنا نحنا هود البوكسات المتنوعين. كمان موجودين كلهم على الكيترينج، على أوكرا كيترينج دوت قلبي على الانستغرام، واكيد اذا تواصلوا معنا الزبونات او العالم على عبر الواتساب كمان بتكون حنان عم بتلبيهم بكل الصور ليكونوا هيك واصل الفكره اكثر واكثر.
10: يسعد صباحك جوزيف منصور وزوجته حنان وفريق العمل بأوكرا كيترينج اللي هن بتصرفكم لكل مناسباتكم الحلوة، وعيد مبارك سلفا. يلا ندخل قريبا جدا بزمن الميلاد ورأس السنة، عيد مبارك للجميع. إذن إنستغرام okra-catering.lb وفيكم تطلبون جوزيف منصور ومدامته حنان وفريق العمل 81-62-6668 لكل احتفاليات تكون الحلوة. أوكرا كاترينج. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع ترتيلة، ترتيلة للقديسة ماريا فوستينا بصوت الأب جان عائي. وكنا مبارح عم نخبركم انه في بجبل الرحمة الإلهية بغسطة كسروان بعد بكرة الأحد 24 الأول 5:30 بعد الظهر مسبحة الرحمة واستقبال ذخائر القديسة ماريا فوستينا، والساعة 6 القداس مثل ما قلنا الدعوة لألكم للصلاة بجبل الرحمة الإلهية بغسطة، القداس مع الأب السابق الأب العام الأسبق للرهبانية إلي ماضي ومسيرة صلاة وتطواف بذخائر القديسة. تحية للرهبني وجبل الرحمة الإلهية بغسطة القديسة ماريا فوستينا، في بس مزار واحد بلبنان هو بجبل الرحمة الإلهية بغسطة مزار على اسمها، تقدس لدى يسوع المسيح وبشفاعتها عند مريم ويشوع مشيحه، تقدسكن تقدس عيالكن بيوتكن وكل المستمعين، تحميكن بغربتكن بوطننا لبنان. إذن ترتيلي ماريا فوستينا للقديسة بصوت الأب جان عائي.

0: من جرح الحرب ينبوع فاضت نعم بتشفينا.
1: يسلم صوتك وترنيمك الأب جان عقيقي، ترتيلة القديسة ماريا فوستينا، ومنصلي كلنا سوا هالأحد 5:30 بعد الظهر باستقبال ذخائر القديسة ماريا فوستينا بجبل الرحمة الإلهية بغسطة. صوتك عالي جبل لبنان. ربنا يبارككم جميعا، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ حلال رنتكار، حلال جروب، تأجير السيارات وبيع السيارات، مجموعة سيارات موديل 2026 هايبريد وصديقة للبيئة بتصرفكم بأسعار رائعة جدا، إضافة لتأجير السيارات لمواكب أعراسكم وكل احتفالياتكم ومشاويركم، وكمان الإيجار للسيارة اللي بينتهي بالتملك، ميزة بتقدم لكم إياها حلال رنتكار. وبدنا نرجع نقترح على الميدل إيست إيرلاينز، بدل ما صار لكم سنوات طويلة عم تدفعوا أجار لفاناتكم اللي بتنقل المضيفين والمضيفات والكابتنية، فيكم نيفر تو ليت، صار لكم عشرات السنوات عم تعملوا هالقضية، ليه ما بتتملكوا الفانات؟ تستأجروهم من حلال رنتكار وبعدين بيصيروا ملككم بعد مدة عند انتهاء عقد الإيجار. حلال رنتكار، أميل حلال وفريق عمله بيقولوا لكم بون ويك إند عبر إذاعة جبل لبنان. حلال رنتكار المنصورية الطريق العام وصالة العرض أيضا الدكويني، تقاطع نافعة بالدكويني مقابل سوبر ماركت هابي. حلال رنتكار 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور مدام جيس، يسعد صباحك، بتصبح عليكم. رسالة صوتية بنسمعها سوا أنا وياكم.
2: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ يعطيك ألف عافية. أنا بدي أحكي شغلة بالنسبة للمعاون أول المتقاعد يلي اتصل هلا، ما بعرف شو صاير معه بالضبط، بس أنا ما إلي علاقة بكسروين ولا بانتخابات كسروين. أنا من دير الأحمر بقاعي، ونعمت بعرفه شخصيا، أستاذ نعمت مع حفظ الألقاب، يعني زلمة ما في حدا يقصده ويقول له لا، يعني كتر خير الله. يعني أنا بعت حدا لعنده، مش أنا رحت حدا لعنده، ما قالوا عليها أبدا بكسروين ولا بالمنطقة، والله يضل يحكي عنه ويخبرني عن الخدمات اللي ساعدوا فيها ويقول لي كتر خير وهيدا الإنسان. أنا قلت له هيدا هول الجماعة من أيام بيون الله يرحمه فاتحين بيوتهم يخدموا الناس. بتمنى من المعاون الأول شو صاير معه ما بعرف يرجع يراجع ويسأل، لأنه هول الجماعة ما عندهم هيك. يعطيك ألف عافية خي جوني.
1: يسعد صباحك يا شربل، اللي رقمك منتهي ب705. أكيد أكيد ما عنا شك أبداً أنه نعمة جورج فريم ربي ببيت جورج فريم، الإنسان الوطني اللي دفع ثمن عدم سرقته لمقدرات الكهرباء بالوطن. نعمة جورج فريم وخيه رئيس بلدية جوني فيصل جورج فريم وكل العائلة الكريمة بكل مؤسساتهم بيوظفوا ناس من كل المناطق اللبنانية. أكيد هلأ كسروين مسقة رأسنا وحبيبة قلبنا، افترضوا أنه 50% منطقيا 50% من الموظفين من كسروين بإندافكو وسانيتا، و 50% الباقيين من كل المناطق اللبنانية، وفيهم شهداء أحياء بالجيش اللبناني وبالقوى الأمنية، وفيهم أصحاب حاجات خاصة. كل ما رحت ألتقي مع الأستاذ نعمة جورج فريم أو مع الإدارة عنده بلتقي فيهم للشباب، بيوظفون وبكل محبة وبالعشرات، إضافة ل الأيام بيواجبهم تجاه القوى الأمنية ماديا ومعنويا. يعني من هالمنطلق هيدا ما منقدر نفوت شغلي هيك على الهوا دغري. لو منسق معي تحت الهوا كنت جبت له النتيجة مثل ما هي بتعجبه، بس إنه حدا يستغل الهوا لحتى يهاجم ناس نضاف وناس وطنيين، مين ما كان يكون، متقاعد غير متقاعد، ما بحق لك أبدا تستغل الحرية وسقف الحرية العالي بإذاعة جبل لبنان لتمرق رسائل. نمرق رسائل بنظام وبالنظام مثل ما بيقول نبيه بري بجلساته، بالنظام. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع والمزيد والمزيد. شو عم بصير؟ يي وزير الطاقة السابق وليد فياض رؤوس من الدرجة الأولى، جسم حلو وتلوي هيك وبحب كتير من وقت ما كان وزير نشوفه يروح على الشطوط يرقص ويضحك وينبسط، برافو عليه. بس هلأ رح يلفوه على الام تي في بده يرقص مع النجوم. يلا يلا يلا وليد فياض، هلأ إبراز مواهبه وزغرتي ينشرح. بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكوا؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: اي اي اي اي اي اي
8: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
9: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: صوتك عالي جبل لبنان. روك ميتوال انشورنس بخدمة المجتمع اللبناني، وعم نركز هلا ومنركز دايما على التوعية، والتوعية من سرطان الثدي لأخواتنا نسائنا وأحبتنا. بكل بيت في مرة هي سند للكل، بكل بيت امرأة بتعتني بعائلتها، بتسأل عن صحتهم وبتكون حدهم بكل خطوة. والسؤال اللي بنطرحه نحن وروك ميتوال انشورنس، مين بيسأل عنها وبيشجعها لتعمل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟ سيدتي، صحتك مش شي لازم تأجيله، اطمني، طمنينا، طمني عائلتك وكوني حد حالك كمان. من روك ميتوال انشورنس نحن حديك، لأنك بتستاهلي نفس الاهتمام يلي بتعطيه لعائلتك وللكل. روك ميتوال انشورنس وشهر التوعية من سرطان الثدي لأحبتنا. روك ميتوال انشورنس انتمائكم لألون بخليكم تعملوا كل الفحوصات اللازمة الاستبائية بشكل خاص. 1567 الرقم الرباعي، 1567 بتصرفكم، تأمين على صحتكم، عيالكم، العاملين عندكم ببيوتكم، بمؤسساتكم، مصانعكم، تأمين على سياراتكم، كل أنواع التأمين البري والبحري والشحن البحري، تأمين على الكونتينرز والسفن. روك ميتوال انشورنس 78 80 81 80، أو الرقم الرباعي 1567 بتصرفكم. بون ويكند لكم من الأستاذ جوزيف عقيقي وفريق العمل بروك ميتوال انشورنس بكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من شهيد الوطن الحي توني يمين، يسعد صباحك.
1: ايه خينا جون، عفوا ما كفيتك بالزقفة، انا قبل البقاع وعيش ببيروت.
0: لكن رح نبلش بالرسالة الاولى توني، يلا.
1: صباح خي جوني، صباح وكيفك ان شاء الله منيح، واحلى صباح احلى صباح للاستاذ نعمة فريم، والله يرحم والده الوزير جورج فريم ويقويهم بهالهم اللي يمين فيها. أنا وصل لي هيك بعد ما بعرف الموضوع، بس أنا بتمنى يكون عنا مثل الاستاذ نعمة فريم بالبلد بحدود 10 أشخاص بس يعمل البلد. ما بعده الاستاذ نعمة خينا جوني برا باللبناني الشخص، حتى ما بيوظف عنده أدلة لبنانية، إن كان من عكار، إن كان من البقاع، إن كان من الجنوب، نايم مكان وظف عنده لبنانية. والشركة الوحيدة يلي عم نخبط لنوظف الشهداء الأحياء، الوحيد اللي فتح بابه وعم يوظف شهداء أحياء من سنة 2006، وأنا واحد تعرف أنت منهم، إنه أنا لو مع مؤسس الأمدفو عم بشتغل بالأمدفو، ما بعدني لهلا يعني مثل ما بيقولوا ماشيين حالنا، يعني كانت طلع صرختنا من زمان، لا البيوت عم ترحم مجال البيوت ولا شيء، ما عاش الجيش على خلينا الدولة، يعني يأتي الجيش والمؤسس العسكري بشتركتنا ووقفي حدنا، بس مش هي بس حد المعاشات اللي صرنا فيها نحن. بس أي شخص بده يحكي عن الأستاذ نعمة فريم أو مؤسس للدفو بده يبخر نيعه، بده يبخر تمه مضبوط، ويعطيك العافية خي. وهذا الزلمي يعني بالدول كلها اللي موجود فيها ناجح، وبلبنان ناجح، وما حدا بيقدر يغبر على سلميته.
2: ايه خينا جون، عفوا ما كفيتك بالزقفه، انا قبل البقاع وعيش ببيروت وموظف عنده بشركه الامدفو، بدهم الاسماء عندنا الاسماء الشهداء الاحياء اللي بوظفهم كلهم من من الشمال ومن البقاع ومن بيروت ومن كل البلاد ومن كسروان ومن جلمي شخص بعد انا لحد هلا بعد ما جبت الشخص مثله. نحن هذا الشخص الاستاذ نعمل فريمه والاندبو كلنا سوا قصة الاندبو العيني هادي عيني والكوان عم يساعدوا في جمعية الله يرحمه الوزير جوجي فريم في جمعية خيرية كمان عاملينها بتسروان وما بيسألوا شو اسمك وشو طيبك شو بعد بدنا احنا هيك شخص بعضهم عم يهاجموا انا خبروني انه ما بعرف شو مين حكي طالع على بقولي ناس مدنية يقول لك سمع شو عم يحكوا عن الاستاذ نعمل فريم ما بنسمع لحدا على الادم يحكوا علي وياتك العب.
0: يسعد صباحك شهيد الوطن الحي توني يمين ما يكن لك فكر تولينا امره انا والمستمعين ووضحني له لانه يبدو انه من الضالين او مضلل او مفكر حاله انه كعسكري متقاعد بيقدر يستغل منبر اذاعة جبل لبنان للهجوم من دون مبرر. صوتك عالي جبل لبنان. بنطاق زوق مصبح الله يعطيهم الف عافيه بلديه زوق مصبح برئاسه الاستاذ الي توفيق صابر أعمال صيانة وتطوير جارية بحديقة ربايا حديقة ربايا بالتعاون مع مؤسسة سعد جروب ومؤسسة بستاني وملح. تحية لكل الأشخاص اللي أكيد بمدوا يد التعاون مع بلدية زوق مصبح من أجل التطوير والإصلاح وعملية الصيانة. حديقة ربايا رح ترجع رائعة جداً بعد انتهاء عملية الصيانة. منشوف الصور كيف الحواجز الخشبية والتطوير بهالحديقة بنطاق زوق مصبح كسروان. فيكن زوروا زوق مصبح مونيسيباليتي بلدية زوق مصبح بالعربي وتنطلوا على كل الإنجازات اللي عم نخبركن عنها أيضاً والنشاطات اللي بتقوم فيها بلدية زوق مصبح برئاسة إلي توفيق صابر. يعطيكم ألف عافية. بون ويكند. صوتك عالي جبل لبنان. وليد فياض الوزير الرؤوس المهضوم وزير طاقة وعنده جسد يتلوى بطريقة حلوة كتير محافظ على رشاقته. برافو عليه والله برافو عليه يعني مش مثلنا مكرش وترك حاله يلا رغم السباحة الكتيرة وكذا بس لا منطلع فيه هيك بنلاقي انه بس يروح على البحر تتذكروا كيف كان يروح على شاطئ الصرفاند ويلحقوا جماعة حركة امل هونيكي وصير لا واو اوعى وصيروا بدهم يتحشروا فيه ويقولوا له نبيه بري قائدنا وكذا. مهم وليد فياض هلا قال رح يضوي ليالي الام تي في. عرفتوها الام تي في؟ العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون. ففي برنامج Dancing with the Stars الرقص مع النجوم. فيلا فياض قال ما حسم قراره بعد بيشارك بيرقص مع ستارز أو بضل عم يرقص لوحده بالنايتات وبالمطاعم. تلك هي المسألة يعني أكيد الأم تي في إنه يستغلوا إنه وليد فياض بيطلع أوريجينال بيجيب لهم فيورز. ها هي يلا قولوا الله العدالة لـ MTV العدالة لستوديو فيزيون إن كان انضم وليد فياض أم لم ينضم لحتى يرقص مع النجوم. ورقصني دخلك يا حبيبي يا وليد فياض. صوتك عالي جبل لبنان. حلو كتير شوفيني يا منيرة صباحك أجمل صباح. جورج خليل يسعد لي صباحك. يعني في قضاة وفي محامين وفي إعلاميين وفي أطباء وفي مخاتير وفي أناصل وغيرها من القطاعات اللي بيحطوا الحديدة داخل اللوحة خلافاً لقانون السير. شو فيني يا منيرة؟ أنا قاضي، أنا إعلامي، أنا هيدي مخالفة لقانون السير. ما فرق معنا حدا، يشوفوه يدرس كل سيارته شارات قضاء أو شارات محامين أو شارات إعلاميين، بس اسمح لنا باللوحة، هيدي ملك الشعب اللبناني، لوحة السيارة. يا قاضي ويا محامي يا ماتر ويا كل القطاعات، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ بلدية مدينة شويفات والمزيد والمزيد من نشاطاتهم، الله يعطيهم ألف عافية، برئاسة نضال ذيب الجردي. بإطار مشروع الدعم المتكامل للصحة والحماية والمياه والنظافة بجبل لبنان، احتضنت مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية في شويفات جلسة توعية بعنوان الأكل الصحي بميزانية محدودة، نظمتها جمعية آيسبو وبالتعاون مع بلدية مدينة شويفات والمنتدى النسائي اللبناني بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS. رئيس اللجنة الثقافية والتربوية ببلدية مدينة شويفات وجدي صعب أكد على أهمية التعاون بين البلدية والجمعيات والكفاءات المتخصصة بتعزيز الوعي الصحي والوقاية، وأكد دعم بلدية شويفات لمثل هالمبادرات الهادفة لخدمة المجتمع اللبناني. وقدمت أخصائية التغذية في الجمعية علا أسمى مجموعة من النصائح العملية حول اختيار الأغذية الصحية، سلامة الغذاء، التخطيط للوجبات والتسوق بذكاء. الشيء بيساعد على اعتماد نظام غذائي متوازن ضمن الإمكانات المتاحة. تفاعل من الحاضرين وتأكيد على أهمية نشر الثقافة الصحية وتشجيع العادات الغذائية السليمة. منشوف الصور المرافقة لها الخبر على صفحة بلدية مدينة شويفات. الله يعطيكم العافية نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي وأهلنا بشويفات. منأكل صحي، منحافظ على صحتنا، ومنحافظ على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
3: صباح الخير. هي ما زالك أنت عم تحكي عن نمر القضاة، أنه بحطوا لوجو القاضي بقلب النمرة، ولك فترة أنت عم تشدد على هالموضوع. ليش لما يكون في حاجز يمرق السيارات القضاة ما حدا بقلن على اليمين؟ يعني أنت المخالفة طلع بس من عندك على الراديو، بس فعليا على الأرض ما عليهم مخالفة.
0: محمد، يعملوا اللي بدهم إياه، في قوانين والقوى الأمنية بتعرف، وقوى الأمن الداخلي بتعرف، والحواجز بيعرفوا، وشعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي بتعرف، وموافقيننا بكل شيء. يصطفل الضابط بيوقف أو ما بيوقف شيء تاني. أنا عم أقول لسيدي رئيس الجمهورية، إذا بتعيني وسيط جمهورية وبنزل نفذ على الأرض قانون السير، خلي أدخن شنب إن كان قاضي أو محامي أو طبيب أو غيره أو موكب مكررين نمره مثل بعضهم خلافاً لقانون السير، أدخن ضابط أو مدني يمروا. بيكون معي أنا كتيبة من الحرس الجمهوري بتنفك المخالفة بأرضها وبفل مين ما كان يكون. بقى يصطفلوا، ما بعرف إذا الضباط مش عم ينفذوا القانون يصطفلوا. كل إنسان مسؤول عن حاله، وأنا مسؤول عن حالي بحال كلفني رئيس الجمهورية بمهمة معينة بمكافحة الفساد وتطبيق القوانين بمواكبة لواء الحرس الجمهوري. لازم نعمل شيء سيد الرئيس، لحتى لازم نعمل بومينج، ما نضل بالكلاسيكيات. بنمشي مندافع عن لبنان، بنجتمع سياسيا، بنستقبل ومنزور وبنعمل اللي بدنا اياه، بس على الأرض الشعب اللبناني بحاجة لعملية تنفيذية تعمل بومينج تجاه العهد الجديد، لأنه ضيعوا لك الفرص سنة ونص بتدمير لبنان، والله يعطيك ألف عافية عم تحاول تمنعهم من الاستمرار بتدمير لبنان، ولكن من جوا الشعب بده كمان إنجازات على الأرض تخليه يلتف أكتر وأكثر بمحبة رئاسة الجمهورية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيبل.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعه على الساعه منسمع اجمل اغاني نجم هالاسبوع. هالسبت والاحد رح نتذكر سوا اجمل اغاني

صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن ونستعرض يوميا أنا وياكن ما يرد في موقع laptops.com المنصة الرقمية الحرة بالصور بلابتوكس من لحظات الرئيس سلام يصل إلى مجمع قوى الأمن في النبطية بلشت زيارته للجنوب ترامب يتوعد إيران بضربة قوية في حال ثبوت تورطها بحادثة فلاي دبي أكيد تابعنا الموضوع نحن وياكم من اللحظات الأولى عبر إذاعة جبل لبنان الكابتن ومساعد الكابتن علقوا ببعضهم مساعد الكابتن يبدو أنه انتحاري وبدو يعمل عملية مثل عملية الانتحار اللي صارت بنيويورك فمنعوا كابتن الطائرة الهندية الجنسية اختلفوا مع بعضهم أطلق المايداي وفتح الباب من جوا الكابتن وصار يصرخ دخلوا بعض الشباب هيك اللي رياضيين وسيطروا على مساعد الكابتن اللي نزل بالطيارة من ارتفاع عالي كتير فجأة وبدوا ينزلها على الأرض ويكسرها ويحطمها يعني

ووفد مرافق له من بيروت إلى النبطية. فيكن تشوف الصور laptox.com المنصة الرقمية الحرة. صباح الخير زميلتنا ناشرة موقع laptox الزميلة كريستيان الجميل وفريق عملها. خبر ملفت مبارح بlaptox أسرار laptox. السفير الأمريكي يسافر إيكونومي. فوجئ المسافرون إلى باريس مبارح الخميس بوجود السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى بالدرجة الاقتصادية إيكونومي على متن طائرة الميدل إيست المتوجهة إلى مطار شارل دوغول بفرنسا. برافو، تحية للتواضع سيدي السفير ميشيل عيسى، ما عندنا شك بتواضعك بمحبتك لوطنك الأول لبنان، وطنك الثاني أمريكا، والعلاقات المميزة بين لبنان وأمريكا. صوتك عالي جبل لبنان. تدشين كنيسة القديسة رفقة في إهدن وتكريس مذبحها لذكرى المحامي توفيق معوض. رعية إهدن صغرتها دشنوا كنيسة القديسة رفقة وتكريس المذبح تخليداً لذكرى المحامي توفيق معوض بقداسة رأسه سيادة المطران جوزيف نفع بمشاركة المونسينيور أصطفان فرنجية. تشييد الكنيسة بمبادرة من السيدة جويا معوض بنته للراحل توفيق معوض اللي حبت أنه تخلي الذكرى والدها بنية كنيسة مكرسة للقديسة رفقة. صمم الكنيسة الوزير السابق المهندس زياد مكاري، واعتمد الطراز الماروني القديم بما ينسجم مع الطابع المعماري والروحي لبلدة إهدن. تسلم دياتك وزير الإعلام السابق زياد تيودور مكاري، وأكيد كل شخص منكم بيزور إهدن صغرتها يسأل عن كنيسة القديسة رفقة ويشوف هالكنيسة المصممة وفقاً للطراز الماروني القديم على ديات المهندس زياد تيودور مكاري. صوتك عالي جبل لبنان. وخبر أيضا بlaptox.com إشارات من الفاتيكان، هل يقترب المطران ميشيل الجلخ من سدة البطريركية؟ أفاد مصدر فاتيكاني رفيع المستوى بأن حظوظ المطران ميشيل الجلخ للوصول إلى سدة البطريركية المارونية تعد مرتفعة في ظل موقعه الحالي داخل دوائر القرار الكنسي في الفاتيكان وعلاقته المتقدمة بالكرسي الرسولي. وأشار المصدر في حديث للابتوكس.com إلى أن المطران الجلخ خلال ترقيته إلى الدرجة الأسقفية تلقى من الكاردينال بيترو بارولين عبارة أنت الآن أصبحت أب الكنيسة المارونية، واعتبر أنه هالعبارة تعكس بقراءتها المكانة التي يحظى بها المطران الجلخ داخل الكنيسة المارونية ومدى الاهتمام الفاتيكاني بدوره. المطران الجلخ يشغل حاليا منصب أمين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان، كما سبق أن تولى منصب الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط مما عزز حضوره في الملفات الكنسية والإقليمية. وكان البابا لاوون الرابع عشر قد عين المطران ميشيل الجلخ عضواً في قسم بدء البشارة والكنائس المحلية الجديدة في دائرة التبشير بإطار سلسلة التعيينات شملت كرادلي وأساقفي وكهني وراهبي. موقع المطران الجلخ الحالي داخل كوريا الرومانية وقربه من دوائر القرار في الفاتيكان يشكلان إلى جانب مسيرته الكنسية عوامل أساسية في الحديث عن حظوظه في الاستحقاق البطريركي المقبل. أكيد نحن بالانتظار، نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة، دايماً عم حيي المطران الجلخ باسم مستمعي جبل لبنان ونحن على تواصل معه من لبنان.

الفاتيكان والله يوفقه بمهمته. صوتك عالي جبل لبنان. محلات ناولني خاصة بالمخدرات، مش بس انه ناولني فنجان قهوة او ناولني قنينة بيرة، وناولني يا شاب وما تصغر، هدول هيك بيسموا مناولني وما تصغر وعلى طريقك ويخلي لي اياك. فيبدو انه في محلات ناولني بكسروان وجبيل وتجارة مخدرات وتسليم وبضاعة. نعم، مديرية المخابرات بالجيش اللبناني وقفت صاحب احد محلات ناولني بمنطقة صربة كسروان جونية، ضبطت بالشقة عنده كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون، 1,200,000 حبة. ومحلاته بعيدة شوي صغيرة عن مدخل السكن التابعة للجيش اللبناني بصربة، سكنة صربة. أقفل المحل وختم بالشمع الأحمر بانتظار مجريات التحقيق بإشراف القضاء المختص، وما في تساهل بهالقضية. الموقوف كان عم يستخدم محله ناولني لترويج الحبوب المخدرة لبعض الزباين اللي سماهم بالتحقيق سبيسيال. قال لهم في عندي زباين سبيسيال، هدول ما بدهم هيك تنكة بيرة وقنينة بيرة وفنجان قهوة بيعملوا لهم اياه بمية المجرير. يا هدول الناولني يا لبنانية اللي منلاقيكم متلتلين قدامهم. صوتك عالي جبل لبنان. الله يعطيهم العافية الأمن العام اللبناني بالمعاملتين. أقفل أحد محلات ناولني أيضا لأنه عم يستخدم فتيات لترويج أعمال الدعارة وبيع مواد مخدرة. تنشوف ليش رجع تم فتح المحل لاحقا بقرار من النيابة العامة بجبل لبنان. تعاون وتنسيق بين قوى الأمن الداخلي وبلدية جونية، الله يعطيهم ألف عافية. يا بدنا نخلص من هالظاهرة هيدي ناولني ومواد مخدرة ومواد ممنوعة. عناوين كتير بلابتوكس.com المنصة الرقمية الحرة، فيكن تتابعون على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. وردنا منذ قليل أنه وزير الداخلية العميد أحمد الحجار عم بيزور بهاللحظات سرية درك النبطية، وأعلن أن الدولة ستكون موجودة دائما إلى جانب المواطنين. وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، تحية لك، والله محيي قوانا الأمنية الشرعية بالنبطية وبكل لبنان. laptox.com منصة رقمية حرة، بيقولولكم بوميك أند فريق العمل بلابتوكس وناشرة الموقع الزميلة كريستيان الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع أغنية أيضا من الزمن الجميل، ورح نهديها أنا وياكم لروح زياد الرحباني. زياد كان يحب كتير سانتانا وموسيقته، ولدرجة كتب بإحدى مسرحياته أنه بيكونوا قاعدين هيك بالمقهى بالنايت وبيقول له ها إجا سانتانا، بقال له إيش يا جرينجو، فجرينجو سانتانا وزياد الرحباني. صباح الخير زياد. سانتانا بلاك ماجيك وومن.

سنتانا بلاك ماجيك وومن مهديت لروح زياد الرحباني اللي كان احنا وياه نحبه كتير ونتابعه لسانتانا وجيتاره المميز وفرقته. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان استقبل أمس في المجلس النيابي مبعوث الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي. يرافقه رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية جان باتيست شوفال ووفد من السفارة الفرنسية. جرى البحث بخلال هاللقاء بالملفات الإصلاحية لاسيما التشريعات المالية اللي أقر مجلس النواب بما فيها السرية المصرفية وإصلاح المصارف ومشروع القانون الذي يخضع للمراجعة بين صندوق النقد ووزارة المال ومصرف لبنان اللي هو قانون الفجوة المالية. شكر النائب كنعان للموفد الفرنسي اهتمامه ودعم فرنسا ورئيس الفرنسي للبنان مؤكدا استمرار التعاون في المرحلة المقبلة للوصول إلى اتفاق قابل للتطبيق مع صندوق النقد الدولي وصيغة تضمن حقوق المودعين واستعادة الثقة بلبنان. الله يعطيك العافية عنا إبراهيم كنعان بخدمة المودعين بخدمة كل الأشخاص اللي بحاجة لتدخلاتنا لمكافحة الفساد بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026 الزميل حنا شارل أيوب كتب مقالا بعنوان جوزيف عون يتصدى لمحاولة ضرب استقلالية مصرف لبنان. كتب حنا أيوب يتعرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحملة سياسية وإعلامية عنيفة بعد وقوفه سدا منيعا في وجه محاولة المس باستقلالية مصرف لبنان ووحدة القرار فيه عبر تعديل غير مسبوق أدخل على قانون إصلاح المصارف تمثل بشطب عبارة مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف من المادة الثالثة بما يفتح الباب أمام تعدد المرجعيات وتضارب الصلاحيات داخل المؤسسة النقدية الأولى في الدولة. يضيف حنا أيوب في الديار تأتي هذه المواجهة بعد سلسلة محاولات لإضعاف صلاحيات مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان والمساس بحاكمية المصرف المركزي باعتبارها الموقع المالي والنقدي الأول في الدولة. رئيس الجمهورية رفض الإذعان للضغوط وتمسك بحماية المؤسسة ووحدة قرارها ونقل المواجهة إلى مكانها الدستوري فتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري حصره بالمادة الثالثة التي شطبت منها مرجعية قانون النقد والتسليف. يضيف حنا أيوب في افتتاحية صحيفة الديار ومن هنا بدأت حملة قلب الحقائق، فبدلاً من السؤال عن سبب شطب مرجعية قانون النقد والتسليف وعن الجهة التي أصرت على هذا الشطب وأهدافها جرى التصويب على رئيس الجمهورية جوزيف عون واتهامه بمحاباة المصارف والدفاع عن المصارف.

0: إلى آخر المقال الافتتاحي بقلم حنا شارل أيوب. الرئيس جوزيف عون يتصدى لمحاولة ضرب استقلالية مصرف لبنان. محاباة المصارف فبركة لتغطية المس بصلاحيات المصرف المركزي. فيكن تشتروا صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة للاطلاع على مقال الأستاذ حنا شارل أيوب. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية منسمع.
1: بونجور عمو جون، أنا اسمي جين، حبك كتير لنا، أنت بتحب لبنان.
0: بونجور، بونجورني يا زغطورة، خليلك البابي خوسي والماما، الله يخليلكم ولادكم جميعا بالغربة وبلبنان. أحلى صباح السيد جوني، ونهارك مبارك يا رب. المستمع اللي رقمه بينتهي بال862، يسعد صباحكم جميعا وبون ويكاند سلفا. مرسي كمان لوجيه اللي فيش لنا القاضية اللي مخالفة قانون السير واللي حاطة شارة القضاء الحديدية داخل اللوحة خلافا لقانون السير. القاضية كوبرت عبد عطية، يا ان شاء الله يا رب انه تشيلها. جايال بونجور، عم تبعت لي لينكات، شو المطلوب؟ يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكي جايال وبكل مستمعي جبل لبنان. كمان مخالفة من قاضي بعت لي اياها المستمع احمد. الله يساعدنا على القضاة والمحامين والإعلاميين والأطباء والمهندسين والدبلوماسيين، وخاصة كمان المخاتير، بس يعني المخالفين الأول بالعدد هن القضاة، من بعدهم بيجوا المحامين، من بعدهم تيجي كل القطاعات. شو فيني يا منيرة، أنا قاضي أو أنا محامي أو أنا إعلامي. صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا بلد لبنان آخ. ومن صوتك عالي جبل لبنان عم نتابع دايما نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني كل الفساد الموجود. ومنتذكر انه السنة ما قبل الماضية لما ادعى النائب البروفيسور فريد البستاني على احد الوزراء السابقين كيف هرب على كندا من وجه القانون ومن وجه ادعاء النائب فريد البستاني. رح نسمع 26 ثانية بصوت النائب فريد البستاني من مقابلة سابقة أجريت معه، تحويلات أصحاب المصارف إلى الخارج قبل الأزمة وبعد الأزمة مشبوهة. يسلم صوتك العالي النائب فريد البستاني.
2: في كتير أصحاب مصارف مساهمين
3: كانوا عم بيحاولوا
2: لأنه عارفين أنه الدولة عم تصرف هالقد وعم بيفوت عليها هالقد. هول يلي حولوا إجوا وقت إجا دور المودعين يطلبوا 10 و15 ومبالغ لعلمه أولادهم أو يتحكموا، قالوا لهم روحوا بلطوا البحر،
3: ما في مصر،
2: ما بتصير هيدي عندي أنا ما بتمرق.
0: إذن تحويلات أصحاب المصارف إلى الخارج تهريبي كمان صارت بدون علم المودعين، واختربت بيوت الناس على يد الدولة اللبنانية الفاسدة والفاشلة والسراقة وأصحاب المصارف وقيادات دينية مسيحية بشكل خاص هربت أموالها لخارج لبنان مع أصحاب المصارف. يا النائب البروفيسور فريد البستاني، بون ويك أند لألك، ونعرف تماما أنه بالويك أند ما بتوقف نشاطاتك بدير القمر وبكل لبنان، فالله يحمي وطننا لبنان ويحمي الأشخاص اللي عم يشتغلوا لمصلحة المواطن اللبناني كمودع وكمتقاعدين وكأشخاص عم يتضرروا من أصحاب المولدات المخالفين عن القانون والخارجين عن القانون. كلهم عم نعالجهم قانونيا مع النائب البروفيسور فريد البستاني والخيرين بوطننا لبنان. هيدي هي يا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
4: يسعد صباحك خيي زوني، يعطيك ألف عافية يا خيي. بس بدنا نعرف نحن هيدا النظام الساري اللي عايشين فيه بهالبلد هيدي، هيدا هالسار الجنون جهنمي، مش جنون جهنمي، شي رعب يا زلمة. لا حدا بيحترم حدا، لا حدا بيوقف لحدا، لا ما في قيمة. بتلاقي ماشي بالسيارة، إن كان شاب إن كان مرأة إن كان بنت، بتلاقيهم ماسكين السوليدار حاطينه بوجهه والسيارة ماشي لحالها. لا حدا بيوقف لحدا ولا حدا بيحترم حدا. توصل على المصلبية بضل تحشين عليك يا خي، خطك يمينك ما حدا عارفين شي بالمرة، والمسبيات قد ما بدك فيها. طيب كيف هالبلد هاي؟ كيف هالشعوب هيدي؟ بدنا نفهم نحن وين عايشين. بس بيمرق الموسيقى من حد منك بيكسر عليك، ما عجبه من تحت النار وبالنازل. يعني يعني كيف هالمنطق هيدا؟ قانون السار هيدا، هالسار بهالبلد هيدا، مش عارفين حالنا وين عايشين، لأي مستوى صرنا، مستوى يعني تحت القذارة. إذا قلنا عن حالنا قذرين، تحت القذارة صار الآدمي رايح دعوسة. أنا بدي أفهم يا خي، وزير الداخلية وهالضباط اللي عنا العمدة مش عم ينزل يسوق السيارات بإيديهم؟ أما عندهم شفرية خلاص طمنين بالهم، إذا قيروا زمور الخطر فتح الطريق. طب ما بصير هيك.
0: يسعد صباحك يا نبيل. نعم كلمتك جوهرية، ومثل ما قلنا في عنا وطن للأسف عم يتدمر على يد بعض أبنائه الضالين والعملاء للخارج. عم نحاول نطبق القانون جوا، وعم نحاول نحمي راس وطننا لبنان من القطع. يعني وطننا لبنان مهدد بالموت، وبنفس الوقت منا مستسلمين، ودائما عم نقول لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية وكل المعنيين انه يجب تطبيق القوانين كمان جوا وبرا وعلى الكل، وبنشتغل بنفس الوقت لحماية وطننا لبنان من قطع راسه، وبنفس الوقت منطبق القانون لأنه لازم. عم نعاني هيدي نحن وياكم منها، عملية عدم التقيد وخاصة بقانون السير. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويكند. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسات لبنانية منفتخر فيها بخدمة الوطن، بخدمة موايدنا، وبتبيض الوجه بلبنان والخارج. زيت الزيتون الأصلي من الجد للأحفاد، أجيال عم يتوارثوا مهنة زيت الزيتون بكل أمانة. شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي 100% من شجرة النور المباركة. من عين جرفة بحصبية لمويدنا بلبنان وكل العالم، أشجار زيتون على سفوح جبل الشيخ، جبل حرمون، على ارتفاع بين 800 و900 متر بعيدا عن رطوبة البحر. تعطي زيت زيتون وادي التيم جودة وصفاوي. من حصبية عين جرفة إلى كل لبنان والعالم، زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. فيكن تتصلوا بحسين دربية، حسين دربية 03-180-641. زيت زيتون وادي التيم 03-180-641، وبيوصلكن لكل المناطق اللبنانية، وفيكن تهدون لأهلنا بلبنان وخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا ويكون ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني لليوم الجمعة 2 تشرين الأول، بعنوان ضغط فوق ضغط. تتلبد الأجواء المعيشية على طريق الحكومة التي تعقد جلسات وراء جلسات فيما التخبط هو العنوان. فبين ضغوطات صندوق النقد الدولي الداعية إلى التقشف وإلى الحفاظ على نسب العجز وعدم زيادات الرواتب للقطاع العام وفرض المزيد من الرسوم، وبين ضغوطات الشارع الذي لم يعد بإمكانه الصمود أمام إجراءات عشوائية تأخذها الحكومة ثم تتراجع عنها أو تبقيها ملتوية، لم نعد نعرف ما هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحكومة وإلى أي مدى التزمت ببيانها الوزاري وبعناوين الإنقاذ بعد الانهيار. اليوم نحن أمام إضراب شامل يوم الجمعة، في إضراب شامل للإدارات العامة التي تضم بروابطها العسكريين المتقاعدين وموظفي المؤسسات والإدارات العامة، وهو إضراب يأتي بعد تنفيس إضراب الأربعاء نتيجة وعود أطلقت وأعطيت لاتحادات النقل وللاتحاد العمالي العام بعد اجتماعات لجنة المؤشر ووزارة المال والاتحاد العمالي ووزارة العمل. ومن الأكيد طبقا لتجارب سابقة أن الحكومة عبر وزارة المال ستتلكأ عن تلبية ما تم الاتفاق عليه من مطالب أو تقسطها أو تؤجلها أو تأخذ مقابلها. وها هو رئيس الحكومة العائد من واشنطن ونيويورك سيدرك بالتزامن مع تحدي الأزمات الاجتماعية الضغط لنزع سلاح حزب الله وليس فقط نشر الجيش، وسيصبح الأمر أكثر إلحاحاً لسيما بعد حادثة الطائرة والتهديدات التي تواجه الإسرائيليين أينما كان. فهل باستطاعة هذه الحكومة مواجهة كل هذه الإشارات والتحديات بسهولة، أم أنها ستكون عاجزة وتسقط مع أول احتكاك على الأرض؟ لا نعرف ماذا سيكون عنوانه أو طريقته أو لونه أو نوعه. المسألة هي مسألة صمود ومواجهة، فهل تركيبة الحكومة الحالية قادرة على ذلك؟ ضغط فوق ضغط بقلم إلهام سعيد فريحة. ودائما السيدة إلهام سعيد فريحة بسجل كمان بصوتي صيد اليوم لبنان الذي لم ينكسر. اشتد يا أزمة تنفرجي، هكذا يقول اللبناني كل ما ضاقت في الدنيا. فاللبناني تعلم أن يعيش بين أزمة وأزمة وبين خوف وأمل. انقطعت كهرباء فأنار بيته بشمعة ولم يطفئ قلبه، شح الماء فاقتسم القليل مع جاره ولم يفقد كرامته، ارتفعت الأسعار فضاق الجيب لكن بقيت الضحكة على الشفاه، هاجر كثيرون وبقي من بقي يحمل لبنان في قلبه، تعطلت الدولة لكن الناس ظلوا يصنعون من المستحيل حياة ممكنة، تعب لبنان من الأزمات لكن شعبه لم يتعب من الحلم، كل أزمة كانت تقول انتهى لبنان وكان لبنان يجيب لم أنتهي بعد، فالشدة مهما طالت الشدة ليست قدرا أبديا. لبنان الذي لم ينكسر، صيد اليوم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني وعلى صفحات فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للسيدة إلهام سعيد فريحة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

0: بدنا نهني من كل قلبنا، وبدي هني نفسي، وبدي هني رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة واللي عينوه واللي اقترحوا اسمه للمهندس ربيع خليفة مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. إنسان رائع جداً من الناحية الشخصية والناحية الإدارية. بعرف أنه بجرح تواضعه إذا حكيت هالكلام قدام اللبنانيين، ولكن لازم تعرفوا يا لبنانية أنه بمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان في شخص هو المدير العام للمؤسسة المهندس ربيع خليفة ما إجا قبله، ممكن يجي بعده إذا أحسنوا الاختيار، ولكن قبله ما في. بهالأمانة، بهالدقة، بهالتواضع، بالإمساك بكل الملفات، بالحيادية تجاه كل الملفات، المهندس ربيع خليفة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الله يعطيك ألف عافية. جولة ميدانية موسعة قام فيها المهندس ربيع خليفة شملت مرافق المحطات بجبيل ومحطة تكرير صرف صحي بمدينة جبيل، تسلمتها رسمياً الإدارة من مجلس الإنماء والإعمار. برافو، كان في وفد من الاتحاد الأوروبي واليونيسف ومجلس الإنماء والإعمار. برافو وشكراً باسم أهالي جبيل وكل لبنان وشواطئ لبنان اللي عم تعاني، وعبال شواطئ كسروان سيدي مدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، عبال كسروان أيضاً لأنه بكسروان قبل عهدك سيدي انسرقوا كل المخصصات اللي تكرسوا أول مرة وتم تخصيصهم أول مرة وتاني مرة وما بعرف إذا في تالت مرة، وكانوا يرجعوا يختفوا مخصصات كسروان وشاطئ كسروان من محطات تكرير مياه المجرير. فمبروك جبيل، نيالكن محطة تكرير الصرف الصحي بمدينة جبيل أنجزت واستلمتها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وعقبالنا بكسروان وكل المناطق اللبنانية. برجع بقول شكرا باسم كل اللبنانيين، وأنا تشرفت بمعرفتك بالصعيد الشخصي. أنا بعرفك على التليفون وباركت لك، وبعرف تماماً أنه كل مستمع لإذاعة جبل لبنان بيبعت مظلومية أو بيبعت شكوى بيبعت لك إياها شخصياً لألك، وحضرتك بتحولها فوراً إلى فريق عملك بكل المناطق اللبنانية ببيروت وكسروان والمتن والمناطق التابعة لإدارتك، ومش عم تقصر أبداً بخدمة اللبنانيين، وعم ناخد نتائج عم يشكروك عليها مستمعي إذاعة جبل لبنان. فالله يكبر واجبك، نرجع منهني نفسنا ومنهني اللي عينوك، لأنه ما في قبلك، ممكن يجي بعدك إنسان آدمي مثلك إن شاء الله. في عنا هلأ ولايتك بالمديرية العامة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس ربيع خليفة وفريق عملك، الله يكبر واجبكن بخدمة وطنكن لبنان الوطن الحبيب. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع،
4: تع

0: عندنا اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: bateau déraillé.
1: Ma bateau.
2: صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل اللي انضموا لنا هلا. توعية مهمة جدا بروبورتاج مدته دقيقتين. قصة صارت مع شخص أدت إلى توقيفه. كيف صارت؟ يعني ما بعرف إذا في طيبة قلب لهالدرجة أو إنه أرياحية لبنانية إنه أنا لبناني. معلش واحد قال لي عمول معروف عيرني موبايلك سويني بس بدي أقول له لخيي جاي خدمة. ما بحياتكم تعيروا تليفونكم لأي شخص ولو لسواني. نسمع سوا هالربورتاج التوعوي.
3: برو خلصت بطارية تليفوني، بتعيرني تليفونك دقيقة؟ شوفوا شو صار. نهار تلاتة كانت الساعة 9 الصبح تقريباً. شاب بمنطقة الجديدة عم يتروق منقوشة بفرن. بفوت زبون على الفرن، بيقعد حده، ببلش يسيره عن أوضاع البلد. هالشاب صار ياخد ويعطي معه. بعد شوي بيقله هالشخص برو خلصت بطارية تليفوني، بشرفك بتعيرني تليفونك دقيقة، بدي أحكي مع خيي يجي يخدني. هالشاب بكل حسن نية بيسلمه تليفونه. مسك التليفون، عمل حاله إنه عم بجرب يدق على الرقم يلي بده يتواصل معه، بس قال ما حدا رد عليه. وهون بيرجع بيبعت رسالة لشخص بيكتب فيها: لقيني على الساعة 11:30 تحت جسر الدورة مثل كل مرة. ومن بعدها بيعمل ديليت للتشات مع بلوك للرقم يلي بعت له الرسالة وبرد له التليفون. لا مين شاف ولا مين دري. بعد أسبوع على القد انكشفت شبكة إتجار وترويج للمخدرات، وبلشت الأجهزة الأمنية توقف المتورطين. ومن خلال تعقب الاتصالات والرسائل توصلت لرقم صاحب التليفون والمحادثة يلي جرت بينه وبين أحد المروجين. وبطبيعة الحال تم استدعاء صاحب الموبايل للتحقيق، وهون كانت الصدمة. استعادت الأجهزة الأمنية الرسائل المحذوفة وتبين إنه الرسالة مبعوثة من خطه. هون اتذكر انه تاريخ المحادثة كان بوقت ما سلم تليفونه لشخص ما بيعرفه ولا بيعرف شي عنه، واستدرك ساعتها انه وقع ضحية تاجر مخدرات استغل طيبته وحسن نيته. وبين التحقيقات والاستجوابات بقي شهر ونص موقوف بالمخفر لبالآخر ثبت براءته. ولهيك ولأي سبب من الأسباب ما بحياتك تعير تليفونك لحدا، لأن بثواني ممكن يتحول تليفونك من وسيلة تواصل لدليل اتهام ممكن يكلفك توقيف أشهر بملف أنت بغنى عنه. ولتحمي حالك انتبه على حالك.
2: تحية لزملائنا ببيروت تايم، زميلتنا من آل الحلو الإعلامية، وهيدي توعية أكيد نتشارك كلنا سوا كإعلاميين بالتوعية. ومنبرنا بإذاعة جبل لبنان منبر مفتوح للتوعية لحتى ما توقعوا بأي ضرر أو أي أذى. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى بلدية مغدوشي. الثلاثة المقبل بشهر التوعية من سرطان الثدي، جمعية هيلينغ هوب وبرعاية بلدية مغدوشي بالتعاون مع جمعية التنمية للإنسان والبيئة DPNA محاضرة توعية بعنوان الوقاية من سرطان الثدي، أهمية الكشف المبكر وأحدث العلاجات الطبية. هالمحاضرة الثلاثة المقبل بمغدوشي تستضيف الدكتورة عطاف حلواني والصيدلانية الدكتورة مايا مروي. إذن الثلاثة المقبل 26 الأول الساعة 6 بعد الظهر بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي ببلدة مغدوشي قضاء صيدا. كونوا معنا، الوقاية بتبدأ من المعرفة. بلدية مغدوشي برئاسة المهندس رئيف جورج يونان والجمعيات المشاركة، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطن لبنان ونساء وطن لبنان الأحبة حبيبات قلبنا كلهم. توعية يا صبايا، الفحص المبكر بجنبنا إصابات خطيرة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير كمان وبنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

صوتك على جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع LebanonFiles.com الإخباري. LebanonFiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع.

0: الرئيس نواف سلام قال: أنا في النبطي والجنوب اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة النبطية، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم. وأضاف الرئيس سلام: أعرف أن عدداً كبيراً من الوزراء زاروا النبطي والجنوب خلال الفترة الماضية، وأعرف أن الناس بدأوا يسألون لماذا كل هذه الزيارات وماذا نتج عنها فعلياً، وللأمانة عدد كبير من هذه الزيارات تم بطلب مني وكنت أتابع نتائجها شخصياً. وزير الداخلية الحجار من بلدية النبطية: الدولة لن تتخلى عن الجنوب، وسنبذل قصارى جهدنا لتحرير الجنوب وإعادة الحياة إلى جميع قراه ومدنه. ترحيب من الأهالي والفعاليات بالنبطية وجوارها بزيارة رئيس الحكومة. صوتك عالي جبل لبنان. ونتابع مع لبنان فايلز. وزير الزراعة الدكتور نزار هاني قال في حديث إلى إذاعة صوت كل لبنان الضبي: الوزارة أعدت خارطة الطريق وكل الأبواب مفتوحة اليوم أمام المنتجات الزراعية اللبنانية وخاصة التفاح، ورئيس الجمهورية يولي هذا الملف الأولوية، وأنا أقوم بجولات على وزراء الزراعة في دول مختلفة كما على المستوردين لتشجيعهم على زيادة استيرادهم للتفاح. تحية لجهودك وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. ومتابعينك على كل وسائل الإعلام وعبر إذاعة جبل لبنان. وقبل شوي سمعنا صوته ونداءه التضامني ورسالته التضامنية لوزير الزراعة الدكتور نزار هاني مع أهلنا ببلدة عينات الأرز بالقرب من دير الأحمر، اللي عم تتعرض محاصيلهم من التفاح والمنتوجات الزراعية للسرقة بالليل. شكراً لوطنيتك وتحية، ومنفتخر بوطنيتك الوزير الدكتور نزار هاني. علاء الخوري كتب في لبنان فايلز: من سوريا إلى لبنان عبوات ومصانع وساعة صفر تقترب. الله يستر، الله يستركن يا جماعة العبوات والمصانع، نلحقوا فاتوا عليكم من سوريا. الله يحمي جيشنا اللبناني اللي بده يضطر أنه يدافع عنكم يا مطلوبين ويا خوارج عن القانون وأصحاب السلاح الفارسي غير الشرعي. أكيد دغري بيهربوا وبيحتموا بجيشنا اللبناني البطل، الله يستركن. ميرا جزيني كتبت: دمشق والحزب يختبران طريق خفض التوتر. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز أيضا فقرة بأقلامهم الوزير السابق جوزيف الهاشم ومقال بعنوان السلاح. هالمقال اللي نقله لبنان فايلز كمان موجود بصحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026. في القرون الأولى تنصر من تنصر من اليهود، فكانت المشاكل التي طرأت على المسيحية قد جاءت على يد اليهود المتنصرين. إلى آخر المقال، مقال مهم جدا. تنصر من تنصر من اليهود، فكانت المشاكل التي طرأت على المسيحية قد جاءت على يدهم، وأسلم من أسلم من اليهود، فكان إسلامهم هربا من السيف وهربا من الجزية، فبثوا الفتنة في صفوف المسلمين. يا أيها الذين آمنوا، الحق الحق أقول لكم، أصلحوا بين أخويكم. إذن مقال مهم جدا عن السلاح، فيكن تشتروا صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة الوزير السابق جوزيف الهاشم، وفيكن تتصفحوا موقع lebanonfiles.com فقرة بأقلامهم. نعم سيدي الوزير جوزيف الهاشم، في ناس كتير تشبهت بالإسلام وهن كارهين للإسلام وعم بيدمروا وطننا لبنان وعم بيدمروا الدول الخليجية والعالم. صوتك عالي جبل لبنان. أبرز الفيديوهات بودكاست حكينات لبنان فايلز. الزميلة سارية الجراح استضافت الصحافي الزميل توني بولوس. توني بولوس قال تحضروا لجولة ثالثة من الحرب. توني بولوس يجزم أضمن انسحاب إسرائيل كاشفا سردية نصر الله والذات الناقصة. حديث الزميل توني بولوس بودكاست حكينات لبنان فايلز. ترقب أمني عند الحدود. حركة النزوح السوري إلى لبنان رغم ارتفاع منسوب الضجيج حولها لا تحمل حتى الآن مؤشرات على دخول أمني منظم، فيما تتركز الحالات المسجلة بين المدنيين بينهم معارضون للسلطة السورية الحالية. وأفادت مصادر أمنية عبر لبنان فايلز أن التدقيق في خلفيات الوافدين يبقى في صلب المتابعة الأمنية وسط ترقب لأي تبدل في طبيعة الحركة. والمعلوم وبحسب معلومات لبنان فايلز فإن عدد الداخلين يوميا إلى لبنان يتخطى 2000 سوري في بعض الأحيان. نعم، وبالصدفة انكشفت سبل تهريبهم ومن سلوكهم طريق بلاد جبيل لحتى يهربوا من حاجز المدفون. تدهورت الفان بمنطقة بلاد جبيل بالوادي وقتل سوري وجرح أشخاص آخرين بحال الخطر مهربينهم عن طريق بلاد جبيل ونزلوا بالوادي. صوتك عالي جبل لبنان. تشاؤم داخل حزب الله. تلفت أوساط على صلة بعدد من قيادات حزب الله عبر لبنان فايلز إلى أن نبرة التشاؤم باتت واضحة في قراءة الحزب للتطورات الإقليمية، خلافاً للصورة التي تحرص بعض القيادات على تقديمها في مواقفها الإعلامية. ووفق هذه الأوساط فإن التباينات داخل قيادة حزب الله والكتلة النيابية بدأت تتجاوز الإطار الداخلي وتنعكس تدريجياً على البيئة المحيطة بحزب الله. نعم، لبنان فايلز يكشف تشاؤم داخل حزب الله. وكمان في شح بالمصاري، مشان هيك الأشخاص اللي بيكتبوا لصالح حزب الله من مغردين وصحفيين وبلاغرز مرتزقة بلشوا يخففوا من دعمه لحزب الله. رصد متابعون عبر لبنان فايلز في الفترة الأخيرة تراجع في حجم التمويل الذي كان يقدمه حزب الله لعدد من الصحفيين والمؤثرين، مما انعكس على طبيعة المحتوى الذي ينتجونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المتابعين بدأ بعض هؤلاء المؤثرين والصحفيين بتسويق مشاريع تتماشى مع اهتمامات جمهور جديد في محاولة لتعويض الخسارة المالية التي نتجت عن تراجع دعم حزب الله لهم. هدول المرتزقة تبعولكن يا حزب إيران، بيعوكن بفرنجين بس خلصت مصرياتكن. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكن يوميا، وانتو فيكن زوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. عناوين فنية ثقافية اجتماعية من لبنان والعالم. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرةً عبر جبل لبنان أبليكيشن انخفاض سعر المحروقات في لبنان. التفاصيل بعد البريك مباشرة، خليكم معنا. جبل لبنان
1: إذا عدنا. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان. إذن عبر جبل لبنان أبليكيشن فيكم تعملوا داونلود لجبل لبنان أبليكيشن وتابعوا الأخبار عبر مكتب التحرير والمتابعة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صدر جدول جديد للمحروقات، بنزين 95 أوكتان انخفض 7000 ليرة، بنزين 98 أوكتان انخفض 8000 ليرة، والمازوت انخفض 30000 ليرة، الغاز مستقر مثل ما هو بعده 1,333,000 ليرة، يعني جولدن نمبر 1,333,000 الغاز. يا الله يفرجها على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكوري لبنان شير بريد اند لاف، ودائما في عندهم مميزات وعروضات جديدة ومتجددة. كل ما اشتريته قالب حلوم، جبنة حلوم ماركة بارود، وفتة كمان قالب فتة بارود، تحصلوا على 6 رغفة فرنجي مجانا. كمان شراءكم 300 جرام من جبنة كاشكافال تحصلوا على 6 رغفة فرنجي مجانا. مميزات كتيرة، طعم حلو كتير، وكل القطايب من معجنات، من جاتويات، حلويات، الخبز الصحي من كل أنواعه لكل الحاجات، إضافة للكعك والمنتجات من وودن بيكوري لبنان والشاركوتري والأجبان المميزة. وودن بيكوري لبنان شير بريد أند لاف بيقولوا لكم بون ويك أند إدارة وموظفين. فرع وودن بيكوري الزلقة باتجاه جونيي بيفتح 7 أيام بالأسبوع 24-24. أهلا وسهلا فيكن على مدار الساعة. وكمان فرع زحلي عاصمة البقاع زحلي، وودن بيكوري 24-24 7 أيام بالأسبوع. بون ويك أند من إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكوري لبنان. شير بريد أند لاف. صوتك عالي جبل لبنان. يبدو أنه ملف القرض الحسن أمام القضاء اللبناني. مصادر وزير الداخلية والبلديات أعلنت أنه في مسار قضائي بناء على طلب وزير العدل. يلا القرض الحسن للحزب الممنوع والمحظور، حزب إيران بلبنان، انفتح ملفه ومكملين للآخر بإذن الله. ومعلومات إضافية بعد شوي كمان رح نخبركم إياها عن بنك صادرات إيران فرع لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكم بمحل فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. العروضات خلصوا مبارح، اليوم بتبلش عروضات جديدة وبتستمر للأسبوع المقبل، ودائما بخبركن عنها وانتو فيكن تزوروا بس يصيروا موجودين أونلاين. فهد سوبر فاليو SAL على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت بتيجي

0: تضامن مع أهلنا، سمعناه من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ورسالة صوتية سمعناها قبل شوي. تضامن مع أهلنا بعينات الأرز بالقرب من دير الأحمر، هالضيعة الحلوة اللي فيها تفاح رائع جدا ومنتوجات، خاصة التفاح والمنتوجات الزراعية، عم يقطفون بعد الظهر وساعات المساء، وصار لهم عشرات السنين بيعملوا هيك ومئات السنين بيقطفون بحطوهم بصناديق، تاني نهار الصبح بتجي الشاحنات وبتنقلهم للأسواق اللبنانية والعربية. عم يجوا بيلاقوهم مسروقين بالأسابيع الماضية على يد لبنانيين وسوريين، لبنانيين من المستقوين بحزب السلاح حزب الشيطان. رسالة تضامن سمعناها من الوزير الدكتور نزار هاني، وأكيد في شد همي للقوى الأمنية حتى ما يصير في مجزرة، لأنه ما حدا رح يقبل ينسرقوا ممتلكاته وتعبوا كل السنة، يجي واحد هيك يستفرد بهالليل ويسرقهم، إن كان لبناني وإن كان سوري، إن كان قوصنا عليهم وقتلناهم مصيبة، وإن كان تركناهم وشفناهم تحت نظرنا عم يشحنون بهالليالي كمان مصيبة. فتحركوا يا قوانا الأمنية تجنبا للأعظم. المطرب يوسف رحمي هاجر على أستراليا من سنوات طويلة، وكان عم يسمع إذاعة جبل لبنان، وعم يسمع هالصرخة اللي أطلقت من مسقط رأسه وضيعة اللي خلق فيها وولد فيها بالقرب من دير الأحمر، واللي هي مسقط رأس المطران سيدنا المطران حنا رحمي، عينات الأرز. يوسف رحمي ورسالة تضامنية مع أهل الدار.
1: صباح الخير خي جوني، كيف أحوالك؟ أنت يا شيخ الشباب أحلى معد برامج، الله يطول بعمرك ويخلي لك عائلتك ويخلي كل مستمعي جبل لبنان، لأنهم كلهم جماعة راقيين وبيقعدوا يتسموا عليك أنت لأنك إنسان كبير وبتعطي شغلات كتير كتير حلوة. يلا منا مطولين، جين عندكن على لبنان ونشوفك إن شاء الله بأقرب وقت. حبيب القلب يسعد لي صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: هلا هلا،
1: معك يوسف رحمي من أستراليا. يلا رح نجي لعندكم ونقعد ونطول إن شاء الله بعيد معكم بلبنان.
0: يسعد أوقاتك يوسف رحمي ابن هالضيعة الحلوة عينات الأرز بالقرب من دير الأحمر المتعايشة والصامدة بوطن لبنان. أهلا وسهلا فيك وبعائلتك يوسف رحمي، ساعة اللي بتجوا هيدا وطنكن وهيدي محبتكن. خلينا نسمع يوسف رحمي من الزمن الجميل، دارك وين وانتي وين؟ صامدون بهالوطن جبل لبنان، إذاعة كل لبنان وصوت كل اللبنانيين وصوت الشعب اللبناني.

0: يوسف رحمي وداريك وين. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم إذاعة كل اللبنانيين وكل الأوطان من وطننا لبنان. صباح الخير لألكم مع مخالفة بعتها مستمع كمان قاضي مثل العادة مخالفة القانون. الرقم اللي بتهي ب 342 بعتوه على 70-220-888. بونجور جوني، يا هلا لورا كفوري من أهالي الشهداء الأحياء بانفجار المرفأ. بليز جوني بدنا ندفع اشتراك المي بالأشرفية وما معنا فاتورة قديمة من وقت الانفجار، أغلب الأشياء ضاعت بالفوضى لأنه البيت تضرر وما عم بيقبلوا إفادة عقارية، مصرين إنه بدهم فاتورة قديمة، شو الحل؟ تكرم عينك لورا كفوري وكل مستمعي جبل لبنان على 70-220-888 ورح نبعت رسالتك أكيد لمدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس خليفي لحتى نتابع الموضوع، وأكيد كل شيء له حل بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان، كلمة هاي من مستمع، بس ليش بدك تطلبنا؟ بعت رسالة صوتية أو مكتوبة، رقم المنتهي بال132. مرحبا ريس جوني، منيحة يا ريس. ممكن ابعت رسالة؟ يس، هذه كلمة يس. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية متقيدة بأحكام مصرف لبنان وبكل أمان تحويلاتكم تلقي وإرسال الأموال داخل وخارج لبنان. ومثل ما قلنا كل المستمعين اللي عندهم إشياء بالتعميمات من مصرف لبنان ممنوعة ببلغوكم الشباب والصبايا بويش ماني إنه هالإشياء هايدين ما بنقدر نعملها، ما بدها لا زعل ولا شيء، في تقيد كرمالكم، كرمال لحتى نكون كلنا تحت سقف القانون وتعليمات مصرف لبنان. ويش ماني بيقولوا لكم بويك اند، والفروع الرئيسية ما عندهم ويك اند لأنه بتصرفكم من الصبح لساعة 10 المساء 7 أيام بالأسبوع. الفروع الرئيسية لويش ماني. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
1: يسعد لي صباحك أستاذ جوني. أستاذ جوني لك الإنارة عنك في مشعشة على أوتستراد التحويطة، يا ريت منشوفهم بالليل، بالنهار ما بدنا إياهم أبدا. لك كل أوتستراد التحويطة الإنارة تبعول الدولة ماشي.
0: نعم للأسف للأسف. بعت لي اياها الصورة على 70-220-888 لنلطش بلدية بيروت على الموضوع وزارة الأشغال بكل محبة. يا هلال نحاس بيصبح عليكم بويك اند، وأيضا جان بوبين يسعد أوقاتك بويك اند جان، رياض رزق الله وكل المستمعين والمستمعات لكم صباح الخير. أيضا من الرقم اللي منتهي ب216. ولهون ونوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكم، بدي لكم بو ويكند وأتمنى لكم كل الخير، وخليكم عم تتابعوا إذاعة جبل لبنان وكمان مكتب التحرير بجبل لبنان من خلال جبل لبنان أبليكيشن، وفيكم تسمعوا موجزاتنا ابتداء من الساعة 11 لساعات بعد الظهر، كل المسجدات بموجزات على رأس الساعة. جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان راديو بتصرفكم. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. زوروا صفحة نحن عيونك لبنان على فيسبوك، تواصلوا معي على 70-220-888 على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، اكتبوا لي على الواتساب ومنتابع كل قضاياكم مع الدولة اللبنانية وكل الأسرار اللي بتحبوا تكشفوها قبل ما تكشفوها على الهواء، خلينا ندقق فيها ومن ثم نطلع فيها على الهواء. الساعة 7 صباح التنين، اتضلوا بخير، إلى اللقاء.
2: ايام زمان تجمعنا جبل لبنان ازعجنا
3: كبرت كبرت كبرت
4: تعبولت تعبولت
5: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتهم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: حظك على الهواء.
1: تسجل الخريطة الفلكية اليوم طاقة هوائية متجددة وحيوية للغاية، حيث يستقر القمر في أواخر برج الجوزاء متصلاً بأورانوس ومتناغماً مع الشمس في برج الميزان، مما يعزز سرعة البديهة، التواصل السلس وتبادل الأفكار الملهمة. يتزامن ذلك مع اقتران الزهرة وعطارد في برج العقرب المائي ليمنحنا عمقاً في التفكير وفصاحة في التعبير، بينما يواصل المريخ والمشتري في برج الأسد بث طاقة الشغف والتألق. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج.
2: الحمل، وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يحثك على التمهل والحكمة، بينما يمنحك التناغم الهوائي مع قمر الجوزاء طاقة كلامية ممتازة وسرعة بديهة، مما يجعل يومك مثالياً للمحادثات المقنعة واللقاءات المثمرة. الثور، ينقل القمر تركيزك اليوم نحو تنظيم مواردك المالية وميزانيتك الشخصية، فرصة مناسبة لإدارة مصاريفك بعقلانية، تقييم مكاسبك والتخطيط لخطوات استثمارية ثابتة. الجوزاء، يتواجد القمر في أواخر برجك اليوم بالقرب من أورانوس، مما يمنحك حضوراً ساحراً وطاقة تجديد عالية. استغل اليوم لحسم قراراتك الذاتية وتقديم أفكارك المبتكرة بثقة قبل انتقال القمر للبرج التالي.
3: السرطان، يدعوك وجود القمر في البيت الخلفي لبرجك الجوزاء للتريث والاسترخاء. خذ قسطاً من الراحة، تجنب العجلة في اتخاذ القرارات، واستغل اليوم لإعادة ترتيب أولوياتك بهدوء بعيداً عن الضوضاء. الأسد، تواجد المشتري والمريخ في برجك يمدك بحماس وشغف لا يقاوم، والانسجام الهوائي مع قمر الجوزاء يفتح أمامك آفاقاً اجتماعية واسعة ويمنحك دعماً مميزاً من الأصدقاء وحلفائك. العذراء، يسلط قمر الجوزاء الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل ذكائك الدبلوماسي لإثبات كفاءتك وترك انطباع ممتاز لدى المسؤولين.
2: الميزان، تسطع الشمس في برجك لتعزز حضورك، والتناغم مع قمر الجوزاء يمنحك يوماً استثنائياً للتوسع، السفر، التخطيط الأكاديمي وتوقيع الاتفاقيات الواعدة بثقة. العقرب، اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك جاذبية استثنائية ولساناً فصيحاً، بينما يوجهك قمر الجوزاء لتنظيم المعاملات المالية المشتركة وحسم الملفات المعلقة بذكاء. القوس، يتواجد القمر في البرج المواجه لك الجوزاء، ما يركز الضوء على الشراكات المهنية والعاطفية. كن مرناً ودبلوماسياً في حواراتك للوصول إلى حلول وتفاهمات مشتركة.
3: الجدي، يوجهك قمر الجوزاء اليوم للتركيز على تنظيم جدول أعمالك اليومي، إنجاز المهام المهنية المتراكمة، والعناية بصحتك وبدنك لتجنب الإرهاق. الدلو، تواجد بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدعم خطواتك التغييرية، والتناغم الهوائي مع قمر الجوزاء يمنحك طاقة إبداعية عالية وحظوظاً ممتازة في الرومانسية والتألق.
2: الحوت، يوجهك قمر الجوزاء اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل، وقت مناسب لإجراء تعديلات مريحة في بيتك الداخلي وتوفير أجواء دافئة ومستقرة مع عائلتك.
0: حظك على الهواء. حظك على الهواء.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجبا لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا امي بحبها
4: يا مشحران، مسيحيه ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداءً من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: نجم الويكند كل ساعة على ساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح.
7: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: ومن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجب لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: مول الدار.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تعبوري،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تعبوري،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي وأوضاع القطاع المالي والإجراءات المتعلقة بمكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإصلاحات المالية والمصرفية. وأطلع سعيد عون على نتائج لقاءاته الأخيرة في فرنسا وزيارته لأبوظبي.
2: تتجه الأنظار اليوم إلى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للنباطية لدعم صمود الجنوب، واستهل جولته من مجمع قوى الأمن الداخلي في كفر جوز، ثم انتقل إلى بلدية النباطية وقال: التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب لم ولن يتغير، والضمانة الحقيقية أمامنا أن نمضي في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة بناء الدولة.
3: ومن جهته أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من بلدية النباطية أن تحرير الجنوب واستعادة سيادة الدولة عبر مؤسساتها الأمنية يشكلان أولوية مطلقة. وقال وزير الداخلية إن الدولة لن تتخلى عن الجنوب وتواصل جهودها لتحريره، فيما أكد النائب هاني قبيسي أن زيارة رئيس الحكومة الثالثة للجنوب تدل على اهتمامه به بعد الحرب الهمجية التي شنها الجيش الإسرائيلي عليه.
2: يفتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري الجناح اللبناني في معرض سيال للغذاء في باريس في 17 من تشرين الأول بمشاركة صناعيين من قطاعات الغذاء والمشروبات، وأعرب عن توقعه نجاح المشاركين في توسيع انتشار منتجاتهم عالمياً مستفيدين من فرص التواصل والتبادل التي يوفرها المعرض.
3: نفت السفارة الكندية في لبنان صدور تحذير جديد لمواطنيها بشأن السفر إلى لبنان أو دعوتهم إلى مغادرته، مؤكداً أن الخبر المتداول يعود إلى تحذير سابق ولم يطرأ أي تحديث عليه. وجاء التوضيح بعد تحقق فريق فاكت شيك لبنان التابع لوزارة الإعلام من المعلومات.
2: واقتصادياً، تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 8000 ليرة، والمازوت 30000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز على 1,333,000 ليرة.
3: وفي الصفحة الإقليمية، أعلنت شركة العال إلغاء الرحلات المقررة اليوم لإعادة إسرائيليين من دبي إثر تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها من إسرائيل وإليها بعد إحباط هجوم على إحدى طائراتها خلال رحلة الأربعاء من دبي إلى تل أبيب.
2: وفي الصفحة الدولية، تشهد فرنسا تصعيداً في الاحتجاجات الطلابية أسفر عن توقيف 1949 شخصاً وإصابة 305 من عناصر الأمن، كما أغلقت نحو 400 مدرسة واعتمدت التعليم عن بعد، فيما تبحث الحكومة في سبل احتواء الأزمة مع استمرار التحركات في المدارس والجامعات.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: إيران على شفا تجدد الحرب، وحزب الله يجر لبنان إلى حساباتها. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: Tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec Nostalgie.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صمودا وأمانا واستدامة لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: كون شفل الوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكوا؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي وأوضاع القطاع المالي والإجراءات المتعلقة بمكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإصلاحات المالية والمصرفية. وأطلع سعيد عون على نتائج لقاءاته الأخيرة في فرنسا وزيارته لأبوظبي.
2: أكد رئيس الحكومة نواف سلام من مقر الأمن العام في النبطية أن هذه أرض لبنانية وأن الدولة متمسكة بها وثابتة فيها، مشدداً على أن مؤسسات الدولة ستبقى حاضرة في الجنوب مهما كانت الصعوبات، كما حيى ضباط وعناصر الأمن العام على جهودهم وخدمتهم للمواطنين.
3: أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي أن نحو 40 شاحنة محملة بأكثر من 1200 طن من القمح الجاهز للتصدير إلى الأردن لا تزال عالقة في المصنع منذ الاثنين رغم حصولها على رخص تصدير، وناشد وزارة الاقتصاد الإسراع في إنجاز المعاملات.
2: يفتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري الجناح اللبناني في معرض سيال للغذاء في باريس في 17 من تشرين الأول بمشاركة صناعيين من قطاعات الغذاء والمشروبات، وأعرب عن توقعه نجاح المشاركين في توسيع انتشار منتجاتهم عالمياً مستفيدين من فرص التواصل والتبادل التي يوفرها المعرض.
3: نفت السفارة الكندية في لبنان صدور تحذير جديد لمواطنيها بشأن السفر إلى لبنان أو دعوتهم إلى مغادرته، مؤكداً أن الخبر المتداول يعود إلى تحذير سابق ولم يطرأ أي تحديث عليه. وجاء التوضيح بعد تحقق فريق فاكت تشيك لبنان التابع لوزارة الإعلام من المعلومات.
2: واقتصادياً، تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 8000 ليرة، والمازوت 30000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز على 1,333,000 ليرة.
3: تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً لبحث رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل بعدما سجل متوسط سعر اللتر 2.24 يورو. وفي ظل ضغوط أمريكية لسحب كميات من الاحتياطات، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجموعة السبع إلى تنسيق خطواتها من دون فرض قيود على التصدير.
2: وفي الصفحة الدولية، تشهد فرنسا تصعيداً في الاحتجاجات الطلابية أسفر عن توقيف 1949 شخصاً وإصابة 305 من عناصر الأمن، كما أغلقت نحو 400 مدرسة واعتمدت التعليم عن بعد، فيما تبحث الحكومة في سبل احتواء الأزمة مع استمرار التحركات في المدارس والجامعات.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: إيران على شفا تجدد الحرب، وحزب الله يجر لبنان إلى حساباتها. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: عم حس إني غريبة.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشد
5: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء على جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعر
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي وأوضاع القطاع المالي والإجراءات المتعلقة بمكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإصلاحات المالية والمصرفية. وأطلع سعيد عون على نتائج لقاءاته الأخيرة في

0: فرنسا وزيارته لأبو ظبي.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام من مقر الأمن العام في النبطية أن هذه أرض لبنانية وأن الدولة متمسكة بها وثابتة فيها، مشدداً على أن مؤسسات الدولة ستبقى حاضرة في الجنوب مهما كانت الصعوبات، كما حيا ضباط وعناصر الأمن العام على جهودهم وخدمتهم للمواطنين.
0: أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي أن نحو 40 شاحنة محملة بأكثر من 1200 طن من القمح الجاهز للتصدير إلى الأردن لا تزال عالقة في المصنع منذ الاثنين رغم حصولها على رخص تصدير، وناشد وزارة الاقتصاد الإسراع في إنجاز المعاملات.
2: يفتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري الجناح اللبناني في معرض سيال للغذاء في باريس في 17 من تشرين الأول بمشاركة صناعيين من قطاعات الغذاء والمشروبات، وأعرب عن توقعه نجاح المشاركين في توسيع انتشار منتجاتهم عالمياً مستفيدين من فرص التواصل والتبادل التي يوفرها المعرض.
0: نفت السفارة الكندية في لبنان صدور تحذير جديد لمواطنيها بشأن السفر إلى لبنان أو دعوتهم إلى مغادرته، مؤكداً أن الخبر المتداول يعود إلى تحذير سابق ولم يطرأ أي تحديث عليه. وجاء التوضيح بعد تحقق فريق فاكت شيك لبنان التابع لوزارة الإعلام من المعلومات.
1: واقتصادياً، تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 8000 ليرة، والمازوت 30000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز على 1,333,000 ليرة.
0: تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً لبحث رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل بعدما سجل متوسط سعر اللتر 2.24 يورو. وفي ظل ضغوط أمريكية لسحب كميات من الاحتياطات، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجموعة السبع إلى تنسيق خطواتها من دون فرض قيود على التصدير.
2: وفي الصفحة الدولية، تشهد فرنسا تصعيداً في الاحتجاجات الطلابية أسفر عن توقيف 1949 شخصاً وإصابة 305 من عناصر الأمن، كما أغلقت نحو 400 مدرسة واعتمدت التعليم عن بعد، فيما تبحث الحكومة في سبل احتواء الأزمة مع استمرار التحركات في المدارس والجامعات.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: إيران على شفا تجدد الحرب، وحزب الله يجر لبنان إلى حساباتها. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
4: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس. هل بدأت فعلا مرحلة إسقاط معادلة الدولة والميليشيا في المنطقة؟ العراق يفتح معركة السلاح، ترامب يضع إيران بين الصفقة والتصعيد، والحوثيون يعيدون طرح السؤال الأصعب: إلى أي حد تلتزم واشنطن بأمن السعودية والخليج؟ وحزب الله يتفاخر: نحن صمدنا. كل هذه المواضيع وغيرها طبعا مع العميد يعرب صخر. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا بحضرتك، بيسعدني وبيشرفني أكون معكم.
4: أنا اللي بيسعدني وبيشرفني، يعني بالفعل مشوار طويل بس لقاء معك شيق على كل حال عميد، يعني التطورات كثيرة. خلينا نبلش بالموضوع الإقليمي، ما يحصل اليوم بالعراق وإذا بدك تأجيل المهلة لحزيران بعد ما كانت بـ 30 أيلول مهلة تسليم السلاح، ما الذي يحصل؟ هل نموذج العراق هو شبيه بنموذج لبنان؟ نوعد ونرجع بنعطي إذا بدك مواعيد جديدة ما في تنفيذ؟
5: لا شك أنه النموذج العراقي شبيه للنموذج اللبناني، لكن في وضوح أكثر من النموذج اللبناني. وقت اللي بيتحدد من لغاية 30 حزيران، يعني 9 أشهر بالتمام والكمال، يعني حددوا المهلة، يعني في وضوح، في شفافية.
4: بس ممكن هذه المهلة تحدد كمان، حدد غيرها بعد.
5: يمكن، لكن على الأقل هن حددوا نهاية المهلة وبداية المهلة. نحن حددنا البداية بس مش عارفين حالنا لوين واصلين. تتشابه في لبنان بالعراق كليا لأن نفس الحالة ونفس الأزمة.
4: كان يقول رئيس شمعون، رئيس كميل شمعون، خلوا عينكم على العراق لأنه إذا بدك مكونات العراق تشبه لبنان.
5: لا شك بالفعل لفت لي نظري على الكلمة التاريخية، ما يحدث في العراق ينعكس على لبنان والعكس بالعكس، لكن لبنان كبلد أصغر ومتلقي أكثر من العراق يبقى أكثر تأثيراً أو تأثراً. برجع بكرر، في مهلة زمنية على الأقل تمدد، لا تمدد على الأقل قد تم تحديدها عنا، في مهل زمنية غير محددة لا في بدايتها ولا في نهايتها. ببداية العهد قيل أنه نهاية 2025 تذكري سوف يكون تكون نهاية أزمة السلاح، وإجا 5-7 أغسطس حدد، وإجا 5 إيلول ميع، وثم هذا كله المغمغة جرتنا إلى حرب إسناد الثانية اللي هي 2 أدار.
4: طيب ما يحصل اليوم بالدولة اللبنانية، ما يحصل بالحكومة وما يحدث على صعيد رئاسة الجمهورية، حتى رئيس الجمهورية كان عنده إذا بدك تصريح أو بمعنى قول أنه إسرائيل هي من تعرقل اتفاق الإطار والإسرائيلي مستمر بالتدمير، وهذا الموضوع خصوصي بعد ما قال المستشار رئيس الجمهورية السيد جان عزيز وكأنه في رسائل ما بعرف لمين عم يبعثوها رئاسة الجمهورية، هل هي لأمريكا أم لإسرائيل، وإنما هناك نعي لاتفاق الإطار نوعا ما.
5: أولاً اتفاق الإطار يعني هناك مسؤولية للأطراف الموقعة. عندما تم التوقيع على اتفاق الإطار هناك يعني حكم بالواجب وحكم بالحق. للبنان حق الانسحاب وعودة الأسرى والأعمار، لكن الواجب ما هو؟ نزع سلاح الميليشيات. هذا هو الطريق الإلزامي والمعبر الإجباري لتنفيذ اتفاق الإطار. طبعا الملحق الأمني بعدين عند توقيع اتفاق الإطار حدد الخطوة مقابل خطوة، انسحاب وانتشار أو بالتزامن ما بينهما،
4: والمعركة
5: فإذا
4: يلي فشلت يعني
5: لحد هلا فشلت لأنه عملية تحقق لم تتم بعد، لأن القيام بالواجب اللي عم نحكي عنه كمان لم يتحقق القيام بالواجب، فكيف تتم عملية التحقق عندما تم تعيين المناطق التجريبية زوطر الغربية والصيفة وفرون؟ تبين أنه لأنه بالانسحاب يقابله انتشار للجيش اللبناني، تفتيش، تطهير فوق الأرض تحت الأرض، وأهم شيء منع عودة المسلحين إلى هذه المنطقة.
4: هل يستطيع الجيش القيام بهذا الأمر؟ هل يستطيع الجيش اللبناني أن يمنع أنه يرجع مسلحين إلى منطقة تم تطهيرها؟
5: إذا فايتين على مهمة وبعد عنا التساؤل هل يستطيع الجيش أو لا يستطيع، فإذا بلا ما نبلش بالأساس. طبعا يستطيع، طبعا يستطيع، طبعا قادر، طبعا هذا جيش عنا 70,000 عسكري، نصف عديد مقاتل، عنا ألوية، عنا أفواج، مدربين مجهزين، عنا خبرة، عنا نهر البارد، عنا محاربة داعش، جيش مجرب، جيش مدرب، جيش مختبر، الجيش خاض الغمرات إذا صح القول، وصح القول يعني يصح القول، فإذا لا ينقصنا شيء مع الإمكانيات المتواضعة والتجهيزات التي الفقيرة. لكن إذا نتذكر من بعيد قال نهر البارد كان الجيش اللبناني في أضعف حالاته، وكان هناك النفوذ السوري.
4: هذا كل العسكريين بيستشهدوا بهذه الواقعة، وإنما اليوم عم تحكي عن منشآت.
5: ما توحزيني لأنه راح نصير نبلش نكذب نفسنا. قد ما الدعاية المقابلة المضادة للي عم نحكيه قوية، ورئيس الجمهورية بيقول لك ننزع السلاح لكن منعا للصدام، وقائد الجيش بيقول لك ننزع السلاح لكن حفاظا على السلم الاهلي، وكل غلاة السياسي في لبنان وكل اربابها وكل امرائها عم بيشيعوا.
4: بس رئيس الجمهوريه بيعرف واقع الجيش، هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، هو كان قائد الجيش على كل
5: ما بقول لك. هذا اللي بيستفزنا، انه اصحاب المواقع المسؤوليه وقت اللي بيحكوا الكلام هذا المناقض للي عم نحكي، نحن اصحاب الخبره واصحاب الشأن، اهل البيت، اصحاب التراب، نحن بنعرف جيشنا شو هو وشو امكانياته، واعطيتك امثال بعز الدين ضعف الجيش وقوه حزب الله وقوه ايران ونفوذ سوريا، قدرنا عملنا نهر البارد وكسرنا داعش بالقلمون. هلا بفتره كل الفرص الذهبية معنا، كل الدعم الدولي والدعم العربي والإقليمي والدعم المحلي والعطف، يعني الآمال الموضوع على العهد. فإذا وفي حالة انحلال هذا الحزب وانحلال الميليشيات ما عم نعمل شيء، فإذا هون في مشكلة كبيرة. إذا شلنا الرجال، عفوا ما تخزيني، اذا استبدلنا رجال الماضي برجال الحاضر وعكسنا الايه، فاذا كنا انهينا فعلا الامور وجردنا الميليشيات من سلاحها منذ سنه.
4: استبدلنا الرجال بمواقع المسؤوليه، لو كان هناك غير رئيس الجمهوريه يعني وغير قائد الجيش وغير رئيس الحكومه،
5: يعني انا مش عم شيد بالرئيس ميشيل سليمان وقت كان قائد جيش بوقت نهر البارد، امر من ايميل لحود وكان تهديد من صاحب الخط الاحمر عن نهر البارد، واقدم على عمليه دحر فتح الإسلام ونجحت العملية ودفعنا ضحايا. وما كان في حديث أنه ما كل الشهداء بالجيش كلهم من الطائفة السنية. ما كان في حديث وقتها أنه عدم المس بالمذهب أو عدم المس بالطائفة. الآن كلما قلنا وليس أقدمنا، كلما قلنا أننا سنقدم على عمل ما، يثيرون الضغائن الطائفية والمذهبية، وسرعان ما ينجر أصحاب هذه الدولة للتراخي أمام هذا الشيء.
4: يلي عم يعملوه عميد هو تهرب من المسؤولية. أنا بس أقول الجيش غير قادر، وأنا عارف مثل ما حضرتك عم تقول أنت من أهل البيت، الجيش قادر ومكتر بالعديد وبالعتاد إذا بدك يعني هيدا الجيش اللبناني
5: بالمعنويات وبالحماس
4: بالمعنويات وبالشرعية
5: وبالواجب.
4: هل هو تهرب من المسؤولية؟
5: كأنه ما حدا بده يشتغل شغله.
4: ليش؟
5: يعني
4: إذا أنا مدعومة دولياً هالقد وما عندي خيار تاني، يا الآلة الإسرائيلية بتكمل تدمير بالبلد، يا بدي روح على الخيار الآخر. ليش عم بختار إنه إسرائيل؟ هل هو الخيار الأهين إنه أنا ما فوت بمواجهة وإسرائيل تكمل شغلها وكون متكلة على
5: ستنا؟ المسؤولية تكليف وليس التشريف. يعني أصحاب المسؤولية يتخذون من هذه المسؤولية تشريفا وليس تكليفا. التكليف هو أن نقوم بالواجب، هو أن نستعمل كل السبل والوسائل والإمكانيات ولو كانت بحدها الأدنى للقيام بالمهمة، خصوصا أننا قد أعلننا وقلنا في خطاب قسم وفي بيان وزاري وفي خطابات يومية وفي ادعاءات كل لحظة أننا سوف نقوم وسوف نفعل وقد قررنا وقد قلنا
4: في قرار سياسي، يعني لكن يعني في قرار سياسي للتنفيذ. البعض يقول القرار السياسي منه واضح، بمعنى أنه روح يقول له الجيش روح نفذ.
5: القرار السياسي هو السلطة التنفيذية التي ترسم السياسات العامة للبلد. عندما تجتمع وتصدر قرارا، وقد أصدرت قرارات ترجمت خطاب القسم وترجمت البيان الوزاري إلى بنود تنفيذية في مجلس الوزراء في السلطة التنفيذية، وقررت كذا وكذا وكذا وكذا. الآن هنا لا عودة إلى القرار السياسي، ولا عودة إلى الغطاء السياسي، ولا عودة إلى لزوم كذلك وكذلك. الآن وقت التنفيذ.
4: طب لك مين ما عم بينفذ لكين؟ إذا طلع القرار مين ما عم بينفذ؟
5: يعني هون من لاحظ كذلك، أخذتني على مدخل تاني، شكرا لك طبعا، لأنه الدولة الظاهرة،
4: نعم،
5: هناك دولة ظاهرة وهناك دولة مخفية. الدولة المخفية يبدو أنها هي المتحكمة بكل تل أبيب، هذه الدولة الظاهرة. الثلاثية مافيا ميليشيا فساد لا تزال متغلغلة في أركان ومؤسسات وعصب وشرايين وأوردة هذه الجمهورية. مافيا
4: هذه عم نسميها الدولة العميقة،
5: وهي نعم فينا نسميها دولة الظل، الدولة العميقة، الدولة المخفية، القوة الخفية هي التي تتحكم، ومنها ومن الدولة الظاهرة عناصر تدين بالولاء وفي خدمة هذه الدولة العميقة. لذلك لا تتستغربي، أصدرت قرارا بأن أقوم بكذا وكذا وكذا وأجد نفسي غير قادر على التنفيذ بفعل تغلغل وتعطل هذه الوسائل للتنفيذ، وهي منها وفيها ولها.
4: لأنه يقال، صحح لي عميد إذا أنا غلطانة، أنه الجيش عنده هامش أو قيادة الجيش عندها هامش تقول أنا بقدر أقدر أنه أنا بهيدا المطرح ما رح فوت لأنه هيدا الموضوع خطر على الجيش اللبناني. عم بيشتغلوا بهيدا الهامش اللي أنا عم بقلك عنه؟
5: أصلاً ما في هامش. الجيش هو الوسيلة التنفيذية التي تؤمر فتنفذ. صدر القرار التنفيذي، وقد تم تكرار هذا القرار إن كان بخمسة وسبعة أغسطس أو إن كان بخمسة أيلول، مع أن خمسة أيلول كانت محاولة لتمييع خمسة أغسطس بوضع مراحل التنفيذ. بتتذكري المرحلة الأولى وقلنا أنه انتهت وتبين أن السهل جنوب لا يزال يعج بالسلاح، والمرحلة الثانية كانت أربعة أشهر وتمديد أربعة أشهر آخر، يعني هناك عدم إرادة في التنفيذ. عندما نقول هذا القرار قد صدر، الجيش اللبناني وهو الوسيلة التنفيذية ليس لديه هامش، هو فقط يعرض إذا عند طلب إلى مجلس الوزراء قائد الجيش ويعرض المشاكل والصعوبات والتقييدات وقد عرضها.
4: هذا ما يجب، بس أداء قيادة الجيش اليوم أنت ما عم بتحس أنه عم بتكون كأنه هي سلطة سياسية مستقلة؟ المواقف يلي عم تخدها، في بيان صدر لقيادة الجيش له علاقة بالمناطق التجريبية، المناطق التجريبية أكيد طلعت عليها عميد وقتها، بيقولوا أنه نحن ما رح نكمل بموضوع المناطق التجريبية إذا استمر الإسرائيلي بتدميره. بحق له ياخد الجيش هيدا بحق له هو يقرر أنه ما يكمل بالمناطق؟
5: لا ما بحق له يقرر.
4: شفت البيان؟
5: اتفاق الإطار.
4: شفت البيان؟
5: نعم، اتفاق الإطار هو اللي بيحدد باجتماع الأطراف الثلاثة ما هي المناطق التجريبية، أين تبدأ أو أين تنتهيها، على الأطراف في العمق في جوانب. عندما يتم تحديد المناطق التجريبية ينبري الجيش اللبناني فوراً إلى التنفيذ، فوراً انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق، إن كان انسحاب مباشر أو غير مباشر، لأنه هناك يعني زوطة الغربية كان في تواجد إسرائيلي مباشر، مش بكل زوطة الغربية، تواجد غير مباشر. فإذن ما عادت حجي تواجد مباشر أو غير مباشر، مجرد أن ذكر هذه المناطق وهذه القرى أو هذه البلدات أو هذه البقعة مهما كانت، ولو كانت شبر كيلومتر مربع أو شبر مربع، علينا أن نملأ الفراغ كجيش لبناني في هذه المنطقة. وساعة إذن نبدي ملاحظاتنا على المناطق الثانية. لا أقول أفعل أو لا أفعل، يعني حيرتيني بالسؤال، أنا ما تخزيني، لأنه الجيش اللبناني فعلا هو السلطة الوسيلة التنفيذية لما يتم إقراره.
4: بس هذا سؤالي
5: فقط لغير.
4: يتصرف الجيش وكأنه سلطة سياسية مستقلة، يعني هناك بعض المواقف المفاجئة للجيش اللبناني.
5: لأنه بعض أركان السلطة التنفيذية أوتي برؤساء الأجهزة الأمنية على شاكلتهم، يعني رئيس الجمهورية هو الذي أخذ في صدره التعيينات الأمنية، ما حدا في ينكر.
4: نعم.
5: بدون موافقة مجلس الوزراء أو ما بعرف وافق أو ما وافق أو يمكن احتراما أو تقديرا أنه هودي رؤساء الأجهزة عندي أنا وضمنهم، كونه كان قائد جيش احتراما تمت الموافقة. لكن هؤلاء الأشخاص هم انعكاس لشخصية رئيس الجمهورية. وشخصية رئيس الجمهورية ماذا تقول؟ عدم التصادم، عدم نك الجراح، مراعاة المشاعر،
4: نعم،
5: مراعاة الأحاسيس، الملاطفة، الموادعة، الحوار، ولا يتم الأمر إلا بالرضا وبالتراضي وبالحوار. فهذا أداء رؤساء الأجهزة الأمنية وأولهم قائد الجيش هو انعكاس لمزاجية رئيس الجمهورية التي قلناها أنها بمبدأ الحوار وعدم التصادم. لكن صاروا 22 شهر ست باتريسيا، راح يصيروا سنتين، راح تصير ثلث مدة العهد ولم يفعل شيء ولم ينفذ شيء في الهم الأساسي والهم الرئيسي، وهو نزع سلاح الميليشيات. الممر الإلزامي والمعبر الأساسي لأي حل ولأي مشكلة هو في نزع سلاح الميليشيات. إذا لم نقم بهذه الخطوة الأولى فكيف نصل إلى خطوة الألف ميل؟ عندنا خطوة أولى معبر إلزامي. فإذا أداء الأجهزة الأمنية أعود وأكرر هي انعكاس لمزاجية رئيس الجمهورية وبعض الأركان وبعض البوتقة المتواجدة داخل السلطة التنفيذية التي تشذ عن أصول العمل في السلطة التنفيذية. يعني انقسام سياسي، يعني نواف سلام بميل ورئيس الجمهورية بميل، يعني رئيس الجمهورية مسكون بهاجس اسمه نبيه بري لا ينفذ إلا ما يريده نبيه بري، ورئيس الدولة العميقة هو نبيه بري، الدولة الظاهرة هي رئاسة الجمهورية الموجودة. ما توخذين، خلينا نحكي الأمور بصراحة، ما عليه، خليها مثل ما هي بالتسميات بدون مواربة، ما عليه. في دولة ظاهرة مثل ما قلنا وفيها رئيس جمهورية، في دولة كاملة متكاملة بأركانها بهيكليتها بمؤسساتها موجودة لكنها غير فعلية، لأن الدولة الفعلية هي الدويلة التي تسمى الدولة العميقة ورئيسها نبيه بري ولها أركان، ومن الدولة الظاهرة أناس يدينون بالولاء ليس للدولة بل للدويلة ولهذه الدولة العميقة دولة الظلم.
4: أستاذ عميد، هذا كلام جدا واضح وصريح.
5: خلينا معلش لازم نحكي مع
4: خلينا نروح على إذا بدك موضوع التقدم الإسرائيلي، يلي هلا في سردية لحزب الله إنه لا نحن صمدنا، لو ما صمدنا بعد الطاهر أربعة أشهر قدام هذه القوة العاتية، قوة إسرائيل، هذه الدولة العظيمة، هيدا بيعطي إذا بدك هيك نوع من الساتسفاكشن للحزب إنه نحن بعدنا قادرين ونحن صمدنا قدام هذه القوة. في هيدا الحديث هلأ ببيئة حزب الله كمان، إنه وقت بيقول الرئيس بري إنه شو بيمنع إسرائيل، ما في شيء بيمنعها تتقدم، يعني ممكن تتقدم على بيروت إسرائيل، بس كمان الحجة إنه الحزب عم بيقدر يعيق إسرائيل بالوقت اللي الجيش منه موجود.
5: هلأ من الطبيعي الغلاة حزب الله أو الممانعين هذا الادعاء أنهم صمدوا، هذا شيء طبيعي، مش راح يقولوا لك نحن سلمنا وخسرنا ونهزمنا، شيء طبيعي هذا. لكن بواقع الأمر علي الطاهر كانت ساقطة قبل أن تسقط، يعني فور انعقاد، فور مبادرة رئيس الجمهورية، وهي خطوة مهمة وتاريخية، نحن ننتقد ونقول الإيجابي ونقول السلبي، خطوة رئيس الجمهورية بفتح باب التفاوض المباشر مع إسرائيل تلقفته أمريكا وبنت عليه ودعت إلى عملية وقف إطلاق النار، وكانت منجات مهمة للبنان. منذ تلك اللحظة كانت إسرائيل قد وصلت ما بعد قلعة شقيف وكفر تبنيت وكفر رمان وفجرت الأنفاق، وصلت إلى علي الطاهر عند لحظة إعلان وقف إطلاق النار والسير في مسار الاتفاق الإطار، توقفت إسرائيل عند هذه النقطة. لكن منطقة علي الطاهر كانت بحكم الساقطة عسكريا، لأن إسرائيل قد أجرت عليها ما يسمى عملية العزل والإحاطة والاحتواء، وأصبحت تستغل هذه الفترة فترة التفاوض لجس المداخل ومخارج وفتحات التهوئة لهذه الأنفاق التي تقع أسفل علي الطاهر. وشيئا فشيئا عندما عثرت على هذه الفتحات والمداخل والمخارج قامت بعمليتها وأنهت ما يسمى علي الطاهر. لا أصد صمود ولا تصدي ولا أصد بطولات. واقع الأمر وعسكريا ونحن نراقب وكنا نتابعها لحظة بلحظة نقول ما نفهمه بلغة العسكر.
4: طيب قد ايه حقيقي عميد أهمية علي الطاهر؟ يعني بعد يقول أنه هي بأهمية وزارة الدفاع للحزب ولإيران، الحديث عن علي الطاهر بهذه الأهمية، حتى إسرائيل كبرت علي الطاهر لي إذا بدك تتاخد هيك مجد أنه أنا قدام هم هذه التلة وأنا سيطرت عليها. أول شيء كان الحزب وإيران عم يعطوها هذه الأهمية، بس سقطت طلع الحزب عم بيقول لا مش
5: هالقد. غالبا ما إسرائيل تضخم في أخصامها دائما، يعني بتسمن الخروف،
4: بتستثمر بالربح،
5: بتسمن الخروف لحتى يجي وقت الذبح. هذا عادة إسرائيل، وهن بيقعوا دائما بالفخ، يا سبحان الله يا حرام، دائما بيصيروا إسرائيل عم بتشيد فينا، عدونا عم بيشيد فينا، فنحن كذا وكذا وكذا. علي الطاهر هي فعلا مهمة وفعلا استراتيجية، وهي أنا أسميها المنطقة أو البقعة المفتاحية لمناطق أخرى. مجرد السيطرة على الطاهر، إذا قرأناها على الخريطة العسكرية يتبين أنها النبطية ساقطة مباشرة، حتى لو لم يدخل الإسرائيلي
4: بعد الخطر على النبطية هلا عميق،
5: لا يزال موجود هلا بنحكي عنه. لكن المفتاح الأساسي في علي الطاهر هو شرق وشمال شرق، نحو أقليم التفاح ومرتفعات جزين والريحان وجبل صافي وسجد وبركة جبور وإلى آخره. هذه المناطق التي لا تزال هي امتداد لعلي الطاهر، وهي امتداد للقلعة الحصينة لحزب الله كبقعة قيادة وسيطة مش متقدمة. البقعة المتقدمة في الجنوب وانتهى أمرها، البقعة الخلفية في البقاع، ومركز الربط والتنسيق هو الضاحية الجنوبية. فإذن منطقة علي الطاهر نعم مهمة، لأنها مفتاح واتصال وباب ومدخل إلى المناطق المجاورة التي تشكل البقعة القيادة الحصينة التي لا تزال لدى حزب الله. وإسرائيل تتحين الفرصة وتتحين الذرائع و لاقتحام هذه المنطقة إذا لم تنجح عملية التفاوض، وإلا لم يسفر اتفاق الإطار عن أي مخرجات أو مناطق تجريبية.
4: جبل الريحان تارجت الثاني، هو الهدف الثاني لإسرائيل، لأنه مثل ما فهمت يعني من تحليلات عسكرية أنه جبل الريحان كمان بيربط البقاع بجنوب، فإجباري يتوجه الإسرائيلي
5: على مجرد الوصول الانتهاء من علي الطاهر ومحاولة إسرائيل الاختراق أو اقتحام هذه المنطقة شمال وشمال شرق، يعني هي الوصول إلى بوابات البقاع الغربي. سحمر يحمر مشغرة لبايا إليا زليا، بعرفهم أنا من البقاع الغربي. بوابات البقاع الغربي هذه هي التي تقطع خط المدد واللوجستية من البقاع إلى الجنوب.
4: يعني عندما يحصل هذا الأمر، يعني سيطرت هلأ إسرائيل على جبل الريحان وربطت مثل ما حضرتك قلت، عملت هذا الحزام اللي بقى على الجنوب، شو
5: نحن عم نحكي شرق وشمال شرق، في عنا غرب، نحن مش عم يعني علي الطاهر سرقت الأضواء عن ما يحدث في المنصورة في القطاع الغربي. يوميا المنصورة تستهدف، وهناك يبدو كأن هناك شبكة أنفاق عنكبوتية ثانية، ومنطقة المنصورة جغرافيا كذلك هي تحكم الساحل، وهي التي تهدد مدينة صور. عندما تضرب المنصورة تتهدد صور، وعندما تضرب علي الطاهر وقلعة شقيف تتهدد النبطية. يعني مجرد إذا إسرائيل بدأت تذهب بعيدا في مخططها العسكري أو الميداني، أو عندما يتقرر ذلك، إذا تقرر ما بعرف يمكن تنجح المفاوضات ويطلعنا شيء،
4: بس مش واضح،
5: بس عسكريا نعم الغرب مهدد أكثر منه مهدد شرقا.
4: يعني خطر كتير كبير يلي عم تتحدث عنه وعميد، واضح انه الاسرائيلي مستمر
5: ما بيتامل لاسرائيل، اسرائيل ما بيتأمل.
4: واضح انه مستمر لانه ما في اذا بدك نتيجه من الدوله اللبنانيه بموضوع التنفيذ. كمان هلا عم ينحكى بمنشات اخرى، الاعلام الاسرائيلي حكي عن منشاه اكبر من تل علي الطاهر بصريفه، واكد عليها احد اعلاميي حزب الله على كل حال، وكانه عم نقول الاسرائيلي ليكو كمان نحن مزبوط هون في. وفي عندك اذا بدك الاخبار اللي طلعت عن منشات بكسروان، منشات بالمختاره، منشات وكانه لبنان من مفخخ، منشات بمحيط قصر بعبده،
5: عالم سفلي، لبنان سفلي،
4: عالم سفلي بمحيط قصر بعبده. بس نحكي عن هيدا المواضيع، ما هيدا ما بخلي لبنان مكشوف قدام الاسرائيلي ومبرر لضرباته.
5: هلا في مخصص بعبدة وكسروان وبعلبك، هاي لا تزال امور غير مثبته، لا نحكي واقع يعني،
4: حتى حكى تحت السدود انه في منشآت،
5: فينا نحكي كثير امور غير مثبته، لكن بات من الواضح ومن الجلي ومن الثابت ان لبنان ما تحت مثل ما فوق شبكة عنكبوتية هائلة تقطع أوصال لبنان في باطنه إذا أمكن القول. وخلينا نبلش أنفاق القنطرة، أنفاق مجد الزون، أنفاق كفر تبنيت، كفر رمان، علي الطاهر، قلعة شقيف، هودي اللي معروفين حتى بالخيام وحتى ببنت جبيل وحتى بالحافة الأمامية كذلك، كله أنفاق بأنفاق. هذا بس بالجنوب اللبناني. إذا قسناها في جنوب اللبناني يعني أماكن السيطرة لدى الميليشيات وحزب الله، طبعا تبين ويبدو أن إسرائيل شيئا فشيئا تنتهي أو بدأت تنتهي من الجنوب اللبناني، أو بالأحرى جنوب الليطاني بأكمله، لكي يكون جنوب الليطاني المنطقة الرمادية التي تتكلم عنها. المناطق الثانية بمثابة امتداد لمناطق السيطرة، المنطقة الرمادية، والمنطقة الرمادية يعني مطاطة منها ثابتة، بلس ماينس، تتقلص، تنخفض، تزداد، تتعزز. المنطقة الصفراء قد تكون امتداد لها. المناطق الثانية هي بمثابة البقعة الأمنية المتقدمة عسكريا لدى إسرائيل لتأمين البقعة الخلفية الأساسية وهي المنطقة الرمادية التي يتحدثون عنها. طبعا إسرائيل هلأ مش رح تنسحب للمنطقة الرمادية في فترة انتخابات
4: طبعا،
5: وفي بالعكس كما كنا عم نحكي يمكن تطور عملياتها توصل لأكثر من ذلك لما بعد إقليم التفاح مثلا، يمكن إذا استغلت ظرفها بهالطريقة هيدي. يعني إسرائيل أخذ راحتها بالجنوب اللبناني بأكمله، ونستطيع القول أنها قد أنهت الميليشيات وحزب الله في الجنوب اللبناني بأكمله، لأنها قضت على مراكز القيادة الرئيسية والتحكم في هذه المنطقة.
4: شفنا عناصر حزب الله استهدافات بالنبطية لعناصر من حزب الله، هيك قال الإسرائيلي من بعد إذا بدك سقوط علي الطاهر، شفنا استهدافات بالنبطية لناس سيارات. اليوم حزب الله،
5: طيب خليني أوصف لك إياها، لكن هذه المنطقة الثانية الفارغة ما بعد شمال الليطاني، متفقين هلأ جنوب النهر أصبح منطقة سيطرة، وإسرائيل في كل ما تقوم به تجري ما يسمى تثبيت وترسيخ السيطرة على المناطق المحتلة مباشرة، وتجري المنطقة الأمنية المتقدمة على المناطق غير المحتلة مباشرة إنما المحتلة بالنار. هذه المنطقة شمال النهر، شمال المقطع، تصبح منطقة الاصطياد. نعم، إذا أرادت إسرائيل أن ما تتفاجئ يمكن بكرة تبلش عمليات الاغتيال، وما كانت بما بين ما بعد 27 نوفمبر 2024 كانت يوميا عمليات اغتيال. هذه المنطقة ما بين الليطاني والزهراني ويمكن حتى الأولي يمكن أن تكون منطقة اصطياد أو تعقب وملاحقة، لأن بتعبير تاني أنا ما بدي أعقد لك إياها، بتعبير تاني فينا نقول بقعة السيطرة، بقعة التأثير، بقعة الاهتمام. بقعة السيطرة التواجد المباشر والمحتل،
4: نعم،
5: والتواجد غير المباشر هذا اسمه بقعة السيطرة. بقعة التأثير هي ما دون وما أبعد من ذلك، يعني ما بعد الخط. وبقعة الاهتمام إلى رقعة متوسعة أكثر فأكثر وفق الظروف.
4: تتوقع عميد عودة الاصطياد والاغتيالات بالمرحلة اللاحقة؟ توقعات عسكرية يعني.
5: هلأ ما بدنا نحكي بطريقة الشماتي، يمكن إسرائيل فرغ بنك الأهداف عندها من القيادات الحزب اللهوية، إن كان عسكريين أو فرقة رضوان أو بدر أو مقاتلين أو قادة أو يعني القياديين في القيادة والسيطرة ومراكز صنع القرار. ورأينا ما بين 27 أيلول أو 17 أيلول 2024 حتى ما بعد توقيع اتفاق 27 نوفمبر وقبل 2 أدار 2025، كانت كل هذه الفترة فترة ملاحقة وتعقب واصطياد. يبدو أن لم يبقى إلا العنصر السياسي في حزب الله الذين يتبعون وعلى رأسهم نعيم قاسم، يعني إلا إذا لدى إسرائيل، ما حدا بيعرف إلا حزب الله وإسرائيل شو بعد في عند حزب الله بصراحة.
4: بدي روح عليك شوي على موضوع الانتخابات الإسرائيلية.
5: الانتخابات الإسرائيلية،
4: نعم. البعض يقول أنه بعدها ما واضحة لك الحالة، أنا بتابع استطلاعات الرأي بإسرائيل، في أكثر من مرشح بس الأكثر حظاً هو أيزنكوت حسب آخر استطلاعات بإسرائيل. وأيزنكوت معروف أنه كان كمان رئيس أركان، صحح لي إذا غلط، بالجيش.
5: كان
4: بالجيش الإسرائيلي، وهو من وضع عقيدة الضاحية بمعنى العقيدة التدميرية. في حال وصول أيزنكوت مكان نتنياهو، هل نحن رايحين على تعاطي آخر مع لبنان أم المستوى الأمني هو ذاته مين ما كان يكون على مستوى رئاسة الوزارة بإسرائيل؟
5: نحن مش لازم نهتم بهالموضوع، نحن على الصعيد اللبناني، لأنه إسرائيل عبر كل تاريخها وتعاملها مع العرب ومع الدول الطوق، إن كانت حكومة العمال أو المحافظين أو الليكود أو المتطرفين أو المتشددين، كلهم كانوا يتعاملون بالسلبية مع الدول العربية وخاصة لبنان. يعني من
4: موضوع
5: المقاومة، بن غوريون والمجازر وموشي ديان وغولدا مائير وإسحاق رابين،
4: نعم،
5: وشارون ونتنياهو، كلهم يتنافسون من هو الأكثر عنفا تجاه
4: لبنان،
5: دول الطوق. وطبعا بجريرة القول طبيعة الحال أو نتنياهو ما بهمنا، يعني إذا حدا عم براهن هناك سياسة إسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر أصبحت واضحة المعالم. أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، سواء إن كان أيزنكوت أو نتنياهو أو على نموذج إسحاق رابين أو مش إسحاق، شو بعرفني شو اسمه، لأنه إسحاق رابين هو كان المعتدي اللي كان بده يعمل السلام مع العرب واغتلوه الإسرائيليين، ما بهمنا. وهذا غير ذات تأثير، لأنه نفس السياسة الإسرائيلية راح تكون محكومة بعقيدة ما بعد 7 أكتوبر وعقيدة الأحزمة الأمنية في دول الطوق، الجنوب السوري والجنوب
4: اللبناني. طب هلأ إسرائيل وصلت للنبطية، أمن إسرائيل تأمن؟ يعني في حال نحن ما أخذنا ولا خطوة، إسرائيل رح تبقى بحجة تأمين أمن إسرائيل، لأنه لا تثق بأنه الدولة رح تسحب سلاح الجيش. يعني بقالنا نحن من النبطية وبالجاي، الباقي صار بحكم الإسرائيلي.
5: للأسف إذا الدولة اللبنانية لم تبادر إلى اتخاذ خطوات ما تبين جديتها وجرأتها وإقدامها على سلك مسلك الدولة القوية العزيزة وبسط الشرعية والسيادة، وأنا مش عم بحكي شعر، على كامل تراب الوطن، عبر الطريق الإلزامي وهو نزع سلاح الميليشيات، إن لم تبين الدولة اللبنانية على الأقل الخطوات المتواضعة في هذه الجرأة وفي هذه الجدية، فطبعا هذا ما تريده إسرائيل. هذا هو، هذه هي الذريعة المثالية لإسرائيل كي تبقى على تطرفها واستهدافاتها. وطبعا هذه هي العثرة الأساسية التي يمكن أن تفشل اتفاق الإطار، أنه أعطي لبنان فرص كثيرة ومنح كل السبل وكل الوسائل لكي يقوم ببعض الواجب. يعني عفوا معلش، على القليل أنا بعطي اختبار لنفسي، بيروت منزوعة السلاح لم تتم، الخلايا الأمنية اللي عم نكتشفها يوميا ببيروت برأس النبع وبغيره وأحداث البسطة وكان كله في قلاقل أمنية ببيروت وطريق المطار والأمور، بعد ما إذا بالأمور الهينة اللي فيها تواجد حزب الله غير قوي أو ضعيف أو خفيف بهذه المناطق ما قدرنا عملنا شيء. فإذا لم ننجح في بيروت كيف ننجح في الجنوب؟
4: الصينية نحن مش قادرين نوقف الدراجات.
5: امبارح
4: طلع قرار، عرفنا شيء بالإعلام إنه مخابرات الجيش أوقفت أحد أبرز قيادي تنظيم داعش بشمال لبنان بعدما كلف بتنفيذ عملية إرهابية تستهدف زيارة البابا ليون 14. من أي متى كان البابا؟ ليش هلا؟
5: بعدنا بذات الذهنية، بذات التفكير النظام الوصايي السابق سبحان الله.
4: يعني؟
5: بغض النظر في داعش أو ما في داعش، ما أصلا داعش لا تبرز إلا غب الطلب عندما يتهدد وضع إيران وأدرعها وكلاءها. يا سبحان الله، ما بشوف بس يتهدد وضع إيران وأدرعها تبرز داعش بسحر ساحر. الأرنب اللي اسمه داعش ما بعرف كيف بيطلع بأوقات حرجة لدى الطرف الممانع. هذا الأسلوب بعده لا يزال هو ذاته أسلوب السابق. يعني إذا حدث شيء في عكار أو في الشمال أو في مناطق ثانية غير مناطق الضاحية الجنوبية ومناطق تواجد الميليشيات التابعة لإيران، نرى كيف أن الأجهزة الأمنية تستنفر وتصبح كالعنتر وتصول وتجول وتفعل يا لطيف وتفعل الأفاعيل. عندما يطلب منها شيء في الضاحية الجنوبية وفي أماكن تواجد الميليشيات الإيرانية والخط الممانع، نراها حفاظا على السلم الأهلي ولا نريد التصادم وخوفا من كذا وخوفا من كذا، أصبحت لعبة مكشوفة، أصبحت أساليب ملتوية لم تعد خافية على أحد. علينا أن نقوم المسار.
4: عظيم. خلصت حلقتنا عميد، كانت حلقة رائعة. يعني أنت شخصية جدا مميزة. بآخر سؤال، البعض يتكل على حل بين إيران وأمريكا من الدولة اللبنانية بركة بتنحل، وعدم تفعيل إذا بدك الأزرع مثل ما هلأ تفعل الحوسة، مثل ما بعدنا بنقول لحزب الله نحن لولا صمودكم ما كنا مكملين. هل يمكن أنه يصير في اتفاق بين أمريكا وإيران يوقف أذرع إيران بالمنطقة؟
5: شوفي هلأ، إيران ترامب تفعل ما يسمى تصويب التفاوض مع إيران، لأن التفاوض السابق المذكر التفاهم 14 بند تبين أنه ساوت أمريكا إسرائيل نفسها بإيران، لا بل تنازلت لإيران. والغباء الاستراتيجي الإيراني لم يقتنص هذه الفرصة الذهبية وسوف تندم إيران كثيرا. الآن ترامب يصوب الأداء أو يصوب بنود التفاوض ويختصرها ويحصرها في أربعة. الملف النووي، هرمز، الأدرع والوكلاء، والقدرات الصاروخية. هذه الشروط إن لم تلتزم إيران فهي ذاهبة إلى حرب أخيرة سوف تغير وجه إيران، إلا إذا استطاعت إيران أن تلتزم بهذه الشروط ورضخت واتخذت يعني منح الدولة العقلانية يمكن أن تنجح. لكن إيران لا تفكر إلا كما أدرعها، بعقلية ميليشيا وليس بعقلية الدولة.
4: شكرا كثير العميد يعرب سخر على الحلقة المميزة. إن شاء الله بكلنا لقاءات أخرى إذا الله راد. نورتنا بالسياسة والناس. أهلا وسهلا.
5: شكرا.
4: بدي أشكركم مشاهدينا على المتابعة.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
7: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعه على الساعه منسمع اجمل اغاني نجم هالاسبوع. هالسبت والاحد رح نتذكر سوا اجمل اغاني

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي وأوضاع القطاع المالي والإجراءات المتعلقة بمكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإصلاحات المالية والمصرفية. وأطلع سعيد عون على نتائج لقاءاته الأخيرة في فرنسا وزيارته لأبوظبي.
2: أكد رئيس الحكومة نواف سلام من مقر الأمن العام في النبطية أن هذه أرض لبنانية وأن الدولة متمسكة بها وثابتة فيها، مشدداً على أن مؤسسات الدولة ستبقى حاضرة في الجنوب مهما كانت الصعوبات، كما حيا ضباط وعناصر الأمن العام على جهودهم وخدمتهم للمواطنين.
3: أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي أن نحو 40 شاحنة محملة بأكثر من 1200 طن من القمح الجاهز للتصدير إلى الأردن لا تزال عالقة في المصنع منذ الاثنين رغم حصولها على رخص تصدير، وناشد وزارة الاقتصاد الإسراع في إنجاز المعاملات.
2: يفتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري الجناح اللبناني في معرض سيال للغذاء في باريس في 17 من تشرين الأول بمشاركة صناعيين من قطاعات الغذاء والمشروبات، وأعرب عن توقعه نجاح المشاركين في توسيع انتشار منتجاتهم عالمياً مستفيدين من فرص التواصل والتبادل التي يوفرها المعرض.
3: نفت السفارة الكندية في لبنان صدور تحذير جديد لمواطنيها بشأن السفر إلى لبنان أو دعوتهم إلى مغادرته، مؤكداً أن الخبر المتداول يعود إلى تحذير سابق ولم يطرأ أي تحديث عليه. وجاء التوضيح بعد تحقق فريق فاكت شيك لبنان التابع لوزارة الإعلام من المعلومات.
2: واقتصادياً، تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 8000 ليرة، والمازوت 30000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز على 1,333,000 ليرة.
3: تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً لبحث رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل بعدما سجل متوسط سعر اللتر 2.24 يورو. وفي ظل ضغوط أمريكية لسحب كميات من الاحتياطات، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجموعة السبع إلى تنسيق خطواتها من دون فرض قيود على التصدير.
2: وفي الصفحة الدولية، تشهد فرنسا تصعيداً في الاحتجاجات الطلابية أسفر عن توقيف 1949 شخصاً وإصابة 305 من عناصر الأمن، كما أغلقت نحو 400 مدرسة واعتمدت التعليم عن بعد، فيما تبحث الحكومة في سبل احتواء الأزمة مع استمرار التحركات في المدارس والجامعات.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: إيران على شفا تجدد الحرب، وحزب الله يجر لبنان إلى حساباتها. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Les Mi Nostalgies présentent
5: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec Nostalgie.
6: مرحبا. بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد. انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

والأرز وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: مولد تاع مولد تاع
1: الهرمو السكر أو مسكر وانت قاعد بلا مكيف
0: تاع مولد تاع مولد تاع
1: انترنتك صار تعبان Let's make extra great again يا معلم

0: التفاح
1: تل أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج طلق زبتكن على اثنين. شكرا.
3: تحية رياضية لكل مشاهدي ومستمعي إذاعة جبل لبنان طلي رياضية جديدة.
2: شكرا.
3: تحية رياضية لكل مشاهدي.

0: فنانية بالوقت اللي كنت استضفت
1: من قبل الإعلام خاصة بالتغطية على شغل المدربين. بالنسبة لمركز حراس المرمى، أنا من أنا وصغير بضيعتي مثل كل واحد بلش فوتبول مع رفقاتي بالحي، أنا ضيعتي كفركلة. بحب دايما نجيب سيرة الضيعة لأن الوضع على ما بيسمح لي أطلع لفوق. كنت بضيعتي ألعب أنا ورفقاتي وبالحي، وحبت مركز حراس المرمى لأن للألفين صرت ألعب بدورات شعبية وملعب شباب الساحل ومضي 20.
0: لما كانت النهية عباس، أكيد خلال هذه السنوات الطويلة مريت بعدة مراحل، اليوم شو أصعب هيك مرحلة خلال هالسنوات الطويلة مريت فيها وكيف قدرت تتخطاها؟
1: ليك بالفوتبول في مراحل حلوة ومراحل مش حلوة. أصعب مرحلة لما شباب الساحل نزل على الدرجة تانية، بول في مراحل حلوة ومراحل مش حلوة. أصعب مرحلة لما شباب الساحل نزل على الدرجة تانية خاصة بال 2016-2017، هيدي كانت مرحلة كتير قاسية علي، كان يحسد علي ونزل على الدرجة تانية. وكمان في مرحلة أصعب كمان لما توفى الحشد

0: وتاني شغلة ليه عباس شيت منه بنادي شباب الساحل؟
1: في ظروف كتير خلتني أبعد آخر فترة من نادي شباب الساحل. مع أني أنا بعد من نالش تدريب أنا بالفئات العمرية. في مشروع واضح كان بنادي شباب الساحل للفئات العمرية ومشروع طفى المشروع, يعني حسيت ما بقى لي دور بنادي شباب الساحل, أو حيكون لي دور غير فعال بالنادي أو شباب الساحل, أو حيكون لي دور غير فعال بالنادي أو غير إيجابي. فعدت أنا والرئيس بكل اتفاق وكل رضا واتفقت أنه يكون لي دور غير فعال بالنادي أو غير إيجابي. فعدت أنا والرئيس بكل اتفاق وكل رضا واتفقت أنه أبعد هالفترة. ما بعرف الفترة الثانية يمكن أرجع على النادي, ما أرجع على النادي يمكن مع السنوات اللي جاي صور النجمة الأبو أكتر.
0: صح.
1: مع احترامي لكل الفرق اللبنانية, ومشروع الفئات العمرية بنادي النجمة هو المشروع
0: نفعة في نادي النجمة
1: أكيد بوجود الحاج رامي بيطار اللي هو بل فات بالفوتبول مشروع فئات عمرية, وتدرج لصار رئيس نادي نائب رئيس بالصفا, رئيس نادي تنفيذي بالنجمة. بس هو كان هم الأول ينجح مشروع الفئات العمرية, والمشروع الأكبر هلأ بلبنان وهذا واقع بيحكي, ما بيحكي لا عاطفي ولا كرمال أنا بشغل من النجمة, هو هو مشروع نادي النجمة. وفي مشرفين بالفئات العمرية بنادي النجمة, في الكابتن إبراهيم فقي بعتقد اسمه, يعني اسمه بيحكي عنه بالإدارة بالشغل الإداري بالفئات العمرية. وبلش الحاج رامي هالسنة والسنة اللي جاية إنه بالإدارة بالشغل الإداري بالفئات العمرية. وبلش الحاج رامي هالسنة والسنة اللي جاية حيشوف فيه لعيب صغار حتكون هني بالفئات العمرية, هني بالفريق الأول.
0: هلا انا ما بعرف اذا بتصحح لي معلومات,
1: 7 لعيبه من نادي النجمه, منتخب الشباب, منتخب الناشئين السابق بال 2000.
0: عباس اكيد بدي اذكر لكل اللي انضموا لنا حاليا, ضيفنا اليوم عباس شيت حارس مرمى التاريخي لنادي شباب الساحل. عندي كتير اسئله ان شاء الله ما يدهمنا الوقت, ولكن بدي احكي اليوم عن هيك, بدي ارجع شوي بالزمن الحلو, المباراه اللي هيك بعدك بتتذكرها خلال مسيرتك كحارس مرمى.
1: ليك كل مباريات نادي النجمة هن مباريات أكثر من رائعين كانت تعملون. بياتي كانت ضد النجمة, ضد أنصار, ضد الصفا, ضد العهد لعب.
0: يعني جمهور النجمة كان يعطي طاقة لل
1: ضد الصفا, ضد العهد لعب.
0: يعني جمهور النجمة كان يعطي طاقة لك, يعني كأنه عم يستفزك.
1: أكيد أكيد أكيد جمهور النجمة علي. يعني بس تلعب ضده إن كان بحبك الجمهور أو بيكرهك كان يعطيني طاقة إيجابية لأقدم الأفضل.
0: عباس ما بعرف ذاكرتي مش كتير, يعني أنا كنت بعدني ما بدي كبرك كتير, بس كنت بعدني بأول عمري انطردت شي مرة

0: وفي ثلاث فرص اجوال شالون، لولا هيك كان البطولة راحت للنجمة.
1: طب يلا، ما زالك جبت سيرة نزيه أسعد، من وجه له تحية، هو مصطفى مطر، مين الأفضل؟
0: ليكس
1: هلا أنا ما بحب المقارنة لسبب إنه في
0: يعني إني حراس بيستحقوا يكونوا.
1: مهدي خليل عاش بفترة رائعة، مهدي خليل قد يكون إن شاء الله ضيفنا الأسبوع المقبل.
0: مهدي خليل من الحراس الأبرز بالفترة الماضية بلبنان كمان.
1: صحيح. طيب اليوم أكيد بتشتاق لترجع تكون حارس مرمى، ولا خلص أنت مبسوط اليوم إنك عم بتدرب جيل جديد؟
0: لا أكيد كل لاعب فوتبول بحب يعني بلعب معهم، لأنه تشتاق تلعب فوتبول.
1: طيب بين الماضي والحاضر اليوم، شو اللي تغير بمركز حراسة المرمى؟ يعني على أيامكم بعتقد كان أفضل، يعني نوعية، ما بدي أقول نوعية الحراس، ولكن لما نحكي بزياد الصمد، لما نحكي بعباس.

0: وقالوا لك أنت مع أو ضد يكون في حارس أجنبي يرجع الأندية حقها أنه بتقدر تمضي مع حارس أجنبي، أنت مع أو ضد؟
1: لك أنا ضد يكون في حارس أجنبي بلبنان، لأنه المنتخبات بحاجة لحراس لبنانية، وأنت إن أخذت قرار بدك تجيب حارس أجنبي ضد يكون في حارس أجنبي بلبنان، لأنه المنتخبات بحاجة لحراس لبنانية، وأنت إن أخذت قرار بدك تجيب حارس أجنبي بلبنان، بعتقد أندية كتير بتلجأ لحراس أجانب، مش عشان الحراس الأجانب يمكن ما يكونوا أفضل.
0: على هنا عذر يمكن من المدربين انه يختاروا المدرب اللبناني او الحارس اللبناني ليكون مع الفريق الاول. طيب شو الحل؟ يعني يوم انت عم تقول في المشكله المدربين بالمدير الفني بده يربح وبده يقدم افضل حارس عنده، بس اليوم شو فيك تعطيه حل بديل اذا هذا الحل منه موجود؟
1: والله لازم يعني حتى الحارس الصغير بس يطلع الفريق الاول يلعب، بدها جرأة صلاحيات لمدرب الحراس، بدها جرأة، بدها نحن بهالفترة في دفع مصاري بس المستوى الفني ما بيوازي دفع.
0: عباس قبل ما اروح على بريك بحلقتي حكينا عن كتير امور هون كانت، حاخذ بريك من بعدها حنحكي بكتير بعد مواضيع حاطتها عندي، وإن شاء الله الوقت ما يدهمنا أكيد على برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على إذاعة جبل لبنان، وضيف اليوم حارس المرمى التاريخي لنادي شباب الساحل عباس شيت. بريك ومنرجع على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان.
2: قاعد بلا مكيف تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عأرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. عودة لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب. البرنامج حسب معرفة أنا أنه عباس شيت ما عم يحضر مباريات بالدوري اللبناني، ما عم بروح على الملاعب، شو السبب؟
1: والله ليك أنا بصراحة هيك ما بحب أحضر كثير مباريات بالدوري لأنه هي مباراة الدوري بين عائلتي، بس المشاكل اللي عم بتصير بين الجمهور
0: الألفاظ خصوصا مع
1: انه
0: حتى الرجال الفريق رجال. بس حتى في شغلة يعني هون ضويت علي انه رايح مع عائلتك، يعني الحكام بيحكوا مع الجمهور، يعني فوضى.
1: ليك المشكلة الأساسية مش
0: عائلتك، يعني الحكام بيحكوا مع الجمهور، يعني فوضى.
1: ليك المشكلة الأساسية مشكلة الملاعب، مشكلة الفضول الأساسية مشكلة الملاعب، والملاعب هي بدها حل جذري بالاتفاق الاتحاد مع الأندية. ومشكور الحاج
0: جمي، يعني إذا محسوبة على برات أرضه بيستفيد الفريق اللي ضده.
1: إيه أكيد، يعني ليك الحاج رامي الشغل عم يشتغله، ما عم يشتغل يفوت مصاري لإله، هي بصراحة وبكل شفافية عم بحكي، عم بيشتغل، هو حب هاللعبة، بلش مشروع فئات عمرية، رجع فات باللعبة أكتر بالصفة، رجع على النجمة، يمكن حسب يعني كل مقابلة بتحضرها هو معلق بجمهور النجمة، والشغل كله عم يشتغله كرمال جمهور النجمة، النجمة يكون حاضر بشكل كبير بالملعب. وهذه المشكلة لازم برجع كرر، لازم الأندية هي تحل هالمشكلة، لأنه الاتحاد هو بنظم بطولات. الاتحاد ما بيعمل ملاعب، كل دول العالم الاتحاد هو بنظم بطولات، لازم كل نادي يكون عنده ملعب
0: أساساً. ما بعرف إذا بدفتر الشروط اللي بتقدمه النادي وقت بده ياخد رخصة، ما بعرف

حيخطئ الجولر. ترجع للعقلية وما بعتقد الضعف بالتمرين لأنه في أخطاء بتكون ما بدها تمرين والجولر. ترجع للعقلية وما بعتقد الضعف بالتمرين لأنه في أخطاء بتكون ما بدها تمرين.

0: اللعب، يعني التواصل مع اللاعبين. هو أهم شيء مميزات بحراس المرمى لينجح أي فريق. هلأ
1: طيب هيك الأكاديميات بين قوسين عم بتدمر مستقبل اللاعبين بكرة القدم.
0: اشتغلت بكذا أكاديمية ويمكن بس يسمعوني بيعرفوا أنه أنا قصدي عنهم. عم يشتغلوا بطريقة احترافية وطريقة أكثر من رائعة. بس كثرة الأكاديميات بلبنان، يعني أي شخص قادر يعمل أكاديمي، أي شخص بيجيب 30
1: لاعب بده شقفة أرض
0: أكيد لا بيستأجر ملعب،
1: بيستأجر ملعب
0: بحط مشروع لتنظيم شغل الأكاديميات، وهيدي بينحسب له للاتحاد.
1: ما هو عامل المشروع من
0: مشروع لتنظيم شغل الأكاديميات وهيدي بينحسب له للاتحاد.
1: ما هو عامل المشروع من
0: مطروح وعم يتحدث هالسنة، تحدث ونزل بالتعميم في تنظيم للأكاديميات، لأنه الشيء اللي عم نشوفه بلبنان يعني الأكاديميات صارت بالتعميم في تنظيم للأكاديميات، لأنه الشيء اللي عم نشوفه بلبنان يعني الأكاديميات صارت يعني
1: موجودين بكل حي،
0: كل حي كل
1: ما هو خبرة التعامل مع الفئات العمرية.
0: كرمال هيك الاتحاد ومشكورين اللي اهتموا بهالمشروع. في شروط

0: الملعب اللي بيحكي. برجع أقول لك الملعب هو بيفضح المدرب، أي لاعب بده يتاخد بالألو
1: يعني حيقولوا مين مدربه.
0: أكيد أكيد يعني. أنا بحكيك على تجربتي الشخصية وأنا مسؤول عن حكي، ولا مرة حد يتاخد بالألو
1: يعني حيقولوا مين مدربه.
0: أكيد أكيد يعني. أنا بحكيك على تجربتي الشخصية وأنا مسؤول عن حكي، ولا مرة حدا دق لي من الاتحاد اللبناني، وحتى هني بيشددوا علينا أي مدرب لبناني وحتى هني بيشددوا علينا أي مدرب بده ياخد لعيب على الألو ويعرفوا فيه دغري بيقولوا له استقيل بيتك. ما لهيك آخر فترة بلشنا نشوف نتائج بالفئات العمرية بالمنتخبات. إذا لاحظت منتخب الناشئين عم بيعمل نتائج، منتخب الشباب عم بيعمل نتائج، منتخب الأولمبي عمل نتائج. يعني يعني يعني الشغل عم بيبين إنه لا في شيء،
1: وخصوصا بالظروف اللي نحن عم نمرق فيها. يعني أنت اليوم
0: المنتخب هو باكورة عمل الأندية.
1: صحيح. عباس بدي روح لآخر سؤالين بشكل سريع كثير. أول سؤال قبل الهواء قلت لي قبل البريك قلت لي عن 4-5 حراس هن الأفضل. أنا حأهرب من هذا السؤال حساعدك، بس بدي منك من 2000 لل 2020 هيدي الفترة أو 25 مين فينا نعتبره أفضل حاك، بس بدي منك من 2000 لل

0: ظروف ما بعرف
1: اذا ما حابب تحكي بحترم هالشيء،
0: لا بس مش ما حابب احكي، بس في ظروف يمكن الرئيس ارتقى انه بده يعتمد على الاكاديمي انه هي تطلع لعيبه ويشتغل على اللعيبه، يمكن يعني يمكن ما بدي فوت فيه في تفاصيل صغيره ما بدي فوت فيها، بس انا بعتبر حالي من ظلمت ظروف ظلمتني نادي شباب الساحل. يمكن انا من ظلمت
1: يعني نادي شباب الساحل ما ظلم عباس شيء،
0: لا لا نادي شباب الساحل بشخص سمير دبوق ما ظلم عباس شيء، بس في انا بقول لك في ناس اللي معتبرين حالهم بالاداره هن كانوا كانوا يعني دائما بحرتوا بعباس شيء، يمكن عشان ماشي بتجرد بشفافيه مع النادي، ماشي عم يشتغل بشكل صحيح بدون ما بيقبل حدا يتدخل بشغل الفئات العمريه، كان يمكن هالشيء يمكن سبب لهم ازعاج يعني صار في شويه زكزكات.
1: يلا تمام، مرقت لي باس لحلقه جديده عن
0: وبس بدي مر شغلي انا بالاكاديمي، انا اشتغل بالاكاديمي ومن اول ما تاسس شغل بالاكاديمي كمان، انا هلا بعدت لاسباب معينه بس اكيد انا بعتبر نادي شباب الساحل هو بيتي وهني عائلتي كمان، انا شغل هلا بنادي النجمه عم بشتغل مع نادي النجمه يعني بكل ضمير وبكل بكل بكل شغف وبكل حب وانا بوعد نادي النجمه انه في بعد سنتين ياخذ حراس حيكون الافضل بلبنان، وهلا عم يتمرن فريق اول ويعني عم بشتغل. بدي وجه تحيه لابراهيم فقيه لباسم محمد اللي هن كمان يعني هن الواجهه الرئيسيه بمشروع الفئات العمريه بنادي النجمة.
1: أكيد بنوجه لهم تحية. عباس شيد بدي أتشكرك أول شيء أنك قبلت تكون معنا، لأنه أنا بعرف إطلالاتك الإعلامية منا كتير، ما بتحب كتير تظهر على الإعلام، ولكن بدي أتشكرك أول شغلة. تاني شغلة لأنك كنت صريح وكنت حكيت الأمور بكل وضوح، وتالت شغلة لأنه عن جد أثبتت أنه اليوم عندك وفا من خلال آخر كلمة قلتها، وأنه اليوم عم توعد جمهور النجمة وعم توعد إدارة النجمة أنه حيكون عندهم حراس، رغم أنه أنت كل مسيرتك كنت تلعب ضد هيدا النادي وما كنت تتمنى يكون عندهم حارس منيح بوقتها. فشكرا لك وبدي أتمنى لك التوفيق بمسيرتك التدريبية، وإن شاء الله بتخرج أفضل الحراس وأفضل المواهب اللبنانية.
0: بدي أحكي كلمة بعد في حارس أذكر اسمه عمر الشلاح، إن كمل فوتبول وبقي بالجهد اللي عم يعطيه كمان من فئات العمريه شباب الساحل 2007 حيكون كمان من الابرز بلبنان.
1: يلا ان شاء الله بنتمنى هيدا التوفيق. عباس بدي اتشكرك عن جديد. اكيد عباس شيط الحارس التاريخي لنادي شباب الساحل والمدرب الحالي لحراس الفئات العمريه بنادي النجمه كان ضيفنا اليوم ببرنامج على ارض الملعب معي انا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعه الساعه 4 بعد الظهر. انا اكيد برجع بلتقى معكم الاسبوع المقبل بنفس الموعد، وتابعوا دائما برامج اذاعه جبل لبنان. الى اللقاء. على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما الكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا امي بحبها
4: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: عم حس إني غريبي.
8: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
7: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
8: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر

0: أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: نجم الويكند كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: التليفون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟ بيشرب تفاحتين؟ ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ألو لبيبة لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك

0: برحب بالكاتب والناشط أستاذ
1: ريكاردو، شكرا على الاستضافة. ونحن معكم مش بس لنفرض عليكم الأمن أو حتى لنحقق الرغبة الدولية بحصر السلاح مثل ما عم بيحاول حزب الله يفهم بيقوله، عم بيقولهم لا، أنه أنا هون لا أحميكم، وبنفس الوقت أنا قادر أطالب بالانسحاب وبإعادة الأعمار.
0: هل عادت الدولة متأخرة هذه المرة إلى النبطية، وكان لازم من قبل تكون عم تنزع هذا السلاح وترجع إلى المناطق الجنوبية؟
1: الدولة حاضرة منذ نشأتها، ولكن السلطة السياسية التي تدير الدولة والحكومات المتعاقبة هي التي قصدت أن لا تكون في جنوب لبنان وليس فقط في مدينة النبطية. الهدف هو لإفساح المجال أمام السيطرة الإيرانية على الجنوب، على جنوب لبنان، لمحاولة استثماره في المفاوضات السياسية كما حصل بال 23 وبال 24 وبال 25 وقبلها بال 2006 وقبلها بال 92 وبال 96. هناك كان التواطؤ لبل مشاركة بجريمة بحق الجنوبيين وتحديدا أبناء الطائفة الشيعية. وطبعا نحن من أكيد من حمل مسؤولية لحزب الله، المسؤولية الكبرى، ولكن شركائه بالحكم السابقين والموجود بعضهم حاليا اليوم هم كانوا شركاء بالمشروع الإيراني
0: الموجود حاليا في السلطة السياسية. هل عندهم هذه القدرة هالمرة أيضا ليكونوا عم يغيروا توقيت نزع السلاح، أو ما عندهم القدرة العملية على الأرض؟
1: طبعا طبعا. أول يعني بالنسبة لموضوع السلطة، وعادة أنا لما أحكي السلطة
0: مين يعني بالسلطة؟
1: مجموعين. كل من رضى أن يكون بقلب هذه السلطة فهو شريك. يعني في مثل بقول الغشيم خي ابن الحرام، هي ذاتها. طول ما أنك أنت موجود بقلب هذه السلطة يعني أنت موافق، منك موافق فيك تستقيل، فيك تفتح مجال لحدا عنده ركاب أكتر منك، فيك إذا بتنحرج يمكن يكون حسن النية، ما يكون مش شرط يكون عنده سوء نية، يقعد على جنب يفتح مجال لحدا ما عنده مصالح، ما بيقدروا يضغطوا عليه، ما بيقدروا يبتزوا، خلي هذا الحدا مثل الرئيس نواف سلام ما عنده شيء يخسره، يعني لأنه فاسد ولأنه حرامي ومنه ملوث بالفساد. ايه عم يحكي بس ما عنده العدة.
0: نواف سلام عم يحكي، قلت لي ما عنده العدة. العدة هي عبارة عن قرار سياسي يتخذ من القيادة العليا بالدولة اللبنانية، حان وقت نزع السلاح أو مين بده يعطي هذه العدة.
1: بالأخير هو السلطة السياسية، الرئيس نواف سلام هو رئيس السلطة السياسية، هو أصدر قرار، ولكن هو عارف لما أصدر القرار أنه ما حيتنفذ، وخير دليل بيروت ما
0: كانوا عم نضحك على العالم وعلى أمريكا.
1: طبعاً
0: أمريكا يعني مش عارف إحنا عم نضحك عليها.
1: بلا، ما أمريكا عم تضحك علينا من مرة تانية، وقالت له نياب العرب المشبرح، وقال ما استحى السفير ميشيل عيسى وقال له يا، وحتى مش بس قال بالسياسي، طلع على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، يعني عند الطائفة الشيعية أقله رسميا. هلا هو ما بيمثل الشيعة، ولكن رسميا يمثل الطائفة الشيعية، قال له إذا ما بينتزع السلاح إسرائيل حتوصل على بيروت، وما عنده مشكلة حزب الله، انتبه، ما عنده مشكلة يتكسر لبنان، يموتوا كل الشيعة إذا سلاحه بقى هو منتصر.
0: أي سلاح بعد بيمتلكه الحزب برغم من كل الخسائر يلي صارت معه؟
1: سلاح التخريب موجود.
0: تخريب يعني
1: نحن لما انفتحت الجبهة الثانية، جبهة إسناد طهران، انفتحت بست صواريخ مش بألف صاروخ، ست صواريخ كاتيوشا، يعني هذا مصنف بالعلم العسكري الصاروخ الغبي، يعني وما له، وحتى ما نزلوا بإسرائيل، يعني نزلوا بالأراضي اللبنانية، وكان كيف إنه يفتح حرب تانية.
0: الجنوب اللبناني هو ساحة المعركة يلي عم بتصير، وقلت لي أنه أمريكا كمان عم تضحك علينا نوعا ما.
1: مش عم تضحك، يعني مستوعبتنا إذا بدك،
0: ماشي
1: وعرفتنا
0: معنا. ماشي معنا
1: أوكي، هاي إسرائيل فاتت على جنوب الليطاني وعملت المنطقة الآمنة وعم تقرب شوي وأخذت على الطاهر، وهلأ بتطلع على الريحان وعلى جبل صافي وعلى أقليم التفاح وعلى بقى الغربي وبتسكر وبتقول لهم روحوا كملوا مشكلتكم انتوا حزب الله.
0: اتفاق الإطار هل في بديل عنه، او ايضا امريكا تقول بانه اذا فشل الاتفاق فشل كل شيء ورجعت الحرب؟
1: حكما نحن شوف نتيجة الحرب يلي زجنا فيها حزب الله، وصلنا لمطرح خسرانين، يعني لو كنا نحن بالايام العادية اكيد ما بنقبل باتفاق الإطار، ولكن اليوم ما عنا خيار، ما عنا بديل الا انه نتكمش باتفاق الإطار على كافة علاله، على كافة مشاكله، ما عنا خيار تاني، ما هو البديل الحرب. طب حاربنا مرتين وتمسح فينا الأرض، شو بعد نحارب مرتين؟

0: وبحيث مسح فينا الأرض أنه مين مفكرين حالنا جراندايزر؟ أكيد منا جراندايزر، لا نحن ولا حزب الله ولا إيران جراندايزر ولا السلطة اللبنانية بقلب بعضها. كرمال هيك المطلوب كان من فخامة رئيس الجمهورية أنه يعني لو أنا صاحب قرار، أنا ما بدي أملي عليه فخامة الرئيس، بس أنا لو صاحب قرار أنا أسعى البارحة قبل اليوم إلى توقيع اتفاقية سلام وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ما بينقذنا غير هيك.
1: إذا عملنا هيدا الأمر حنفتح بواب جهنم علينا
0: شو
1: من الداخل اللبناني.
0: أبداً، هؤلاء هم يتمنون أكثر من أي أحد السلام مع إسرائيل.
1: هؤلاء يعني؟
0: الطرف الثاني عم نحكي باستثناء حزب الله، كلهم يتمنون، ولكن لعدم ثقتهم بالأمريكان إلى حد ما أو لعدم ثقتهم أنه قد لا يركب تسوية إقليمية على حسابهم عاملين حساب خط الرجعة وجربوا بال 2008. ليه بدنا نتخبى وراء إصبعنا؟ بال 2008 صار في تسوية أمريكية إيرانية وصلت إلى إعطاء الشرق الأوسط لإيران كمان
1: أيام أوباما،
0: أيام من رئيس أوباما بالضبط. ما أوباما ولا ترامب بنهاية أمريكا
1: عنا. وقتها كمان صار في انتخاب لرئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان من بعد ما كان في
0: أحداث أمنية اتفاق الدوحة كمان هي من ضمن الاتفاق
1: اللي صار
0: وفي قبلها كمان لما سلمونا للسوريين لزمونا للسوريين كمان كم سنة.
1: هالمرة تسليم لمين في حال فشل الاتفاق اللي طار؟
0: للدولة اللبنانية. أنا لا أؤمن إلا بالدولة اللبنانية على كافة عللها وعلى كافة مصيبتها. القوة فقط للجيش اللبناني بس.
1: طب الجيش اللبناني أولوية والكل مع الجيش اللبناني، وكان في مؤتمر تحضيري لدعم الجيش صار في باريس.
0: لزوم ما يلزم.
1: لزوم ما يلزم، وما شفنا هذا الدعم الغربي والأجنبي
0: لأنه بعد
1: المؤتمر ولا الخليجي.
0: لأنه ما عم يقتنعوا اللبنانيين أن مفكرين هالمرة أنه مسحة. بس أنا برأيي هالمرة جدية، لأنه القرار مش بأمريكا ولا عند ترامب، القرار عند نتنياهو، القرار في إسرائيل. يا أما تنزع السلاح يا أما نحن بننزع السلاح. مش مصدقين جربنا بجنوب الليطاني، مش مصدقين وصلنا على النبطية، مش مصدقين مكملين على صيدا، مش مصدقين مكملين على بيروت. موضوع لأنه الأمن القومي الإسرائيلي من بعد 7 أكتوبر غير طريقة تفكيره، غير عقليته، غير الاستراتيجية الأمنية تبعيته. كانوا طالع معهم انه اسرائيل بتقاتل 3-4 ايام وخلص بتتعب. اسرائيل اللي عم تقاتل 4 سنين متتالية على 7 جبهات، انه خلص يعني كفاها المولى، كفى المؤمنين شر القتال، نروح على السلام ونخلص من هاي. كنت قاتلوا وتحاربوا، حاربوا بالاقتصاد، حاربوا بالاي اي، حاربوا بالذكاء الصناعي، حاربوا باي طريقة، مش عم نقولكم روحوا بوصوا بعض، بس خلص خلونا ننهي حالة العداء يلي أصلاً ما كانت موجودة بين لبنان وإسرائيل. هو للأسف لما راهنوا لبنان لاتفاق القاهرة، وكمان مثل ما عم بيصير اليوم، أعطوا حرية المقاومة للمقاومة بين هلالين، يعني لأنه حق المقاومة مشروع بس مش لهؤلاء، يعني هؤلاء ليس مقاومة.
1: متى سقط الحق المشروع عن المقاومة للطرف يلي عم تحكي عنه وهو حزب الله؟
0: حين فتح هو الجبهة، أي هو من قام بالاعتداء، لأنه المقاومة بكل قوانين العالم وكل القوانين الإنسانية حق مشروع، ولكن حق الدفاع عن النفس وليس حق الهجوم. بحرب إسناد غزة نحن من بادرنا، وبحرب إسناد طهران نحن من بادرنا، وبالتالي أسقطنا شرعة المقاومة عن الحرب. كرمال هيك ما لقيت أي حدا بالعالم يتعاطف معك، لا بل على العكس كان التعاطف مع المدنيين الإسرائيليين، كان التعاطف مع إسرائيل. ما لقيت بيان إيداني من أي دولة، ما لقيت حتى مظاهرة شعبية بأي دولة تدعم لبنان، لأنه للأسف إيران ما تركت لها صاحب بالدول العربية، وخير دليل هيا هلأ إسرائيل بتضربها وهي بتضرب الدول العربية، وحزب الله لم يترك لها صاحب لا بالداخل اللبناني ولا بالداخل الطائفة الشيعية ولا حتى بجيرانه. ما طلع قاتل بسوريا وباليمن وبالعراق وحاول بالبحرين وحاول بالكويت وبلبنان ما قصر مع حدا.
1: رويترز ذكرت بأنه في نوع من اللقاء الاجتماع يلي كان غير علني بين حزب الله وممثلين عن سوريا لحتى يكون في تهدئة لهذه الأوضاع.
0: صحيح.
1: شو الهدف؟ ليه حزب الله حالياً بده يعمل إذا بدك هذا
0: الله.
1: التشاور؟
0: مش حزب الله.
1: مين لك؟
0: خليني بلشك فيها من الآخر. أول شيء من سرب الخبر هو حزب الله، سربوا لأهداف ما. نفس الفكرة يلي قبلوا السوريين يقعدوا مع رئيس الموساد يتأبوا شره كمان على نفس القاعدة قبلوا يقعدوا مع حزب الله لا يتقوا شره. اعتبروا السوريين انه عندنا مشكلة داخلية عندهم ببلادهم عندهم مشكلة داخلية والأولى انه يهتموا فيها. طلب اللقاء عبر الأتراك على قاعدة انه يا خي بلالنا هالوجع الراس نحن اليوم نجرب نحل حبيا. تعهد حزب الله من خلال هيدي القاعدة انه انا لا املك اي نية للاعتداء على سوريا وسأحترم الأراضي السورية. هلأ شو السوريين بالمقابل قالوا وشو طلبوا؟ بتصور انه بده يكون بنفس السياق انه احترام الحدود وعدم دعم الخلايا النايمة وهلا الاخبار. ولكن هل بتقلي السوريين صدقوهم؟ اكيد لا، لانه معروف عن حزب الله وعن ايران. اذا بدك انت تعطي عنوان او رديف او تفلسف كلمة الكذب باللاوعي تبعك بيطلع حزب الله ايران. هيك يعني اول ما حدا يقول لك كذب دغري ايران حزب الله.
1: هن اوصلوا حالهم الى هذه المرحلة؟
0: من يوم يوم هن عندهم النهج بسموه التقية. يجوز لهم استعمال الكذب، هي عنوانها التقية. شو بتعني؟ هي اظهار عكس ما طبتم بحللوها بالدين، علما انه بالامور الفقهية ان اخطر انواع المحرمات هو الكذب. هن بحللوها بحجة التقية.
1: انطلاقا من هون كان في عنا علاقة بتجمع حزب الله والتيار الوطني الحر لسنوات طويلة. هالمرة هذه العلاقة ساعة بتنكسر كليا، ساعة بيحاولوا يرجعوا يزبطوها. حاليا العلاقة وصلت لمرحلة من الأفق يلي انتهى بيناتهم.
0: يعني بتصور لما عمل الاتفاق جبران باسيل او قيادة التيار الوطني الحر ممثلة بالرئيس ميشيل عون، كان الهدف منه انه من وجهة نظر التيار الوطني الحر انه بناء دولة
1: وحماية المسيحيين
0: وحماية المسيحية. هلا حزب الله كان عنده غير موضوع، كان بده غطاء مسيحي. طيب اوكي، امن هذا الغطاء المسيحي واعطاهم اللي بدهم اياه. هن اساءوا الاستعمال، فتحوا على حسابهم، صاروا يبيعوا ويشتروا، أخذوا الكهرباء 45 مليار دولار كذا كذا، كل هالأمور اللي صرنا حافظينهم. آخرها وصل لمطرح أنه خلص جبران باسيل وصل لقناعة أنه ما بقى في مجال يستفيد من علاقته بحزب الله،
1: فإن فتح الجبهة عليه ربما بيصير في عنده دعم من دول خارجية ضد الحزب.
0: يعني صحيح. عم يتهيأ له يتهيأ له أنه إذا أنا هلأ بفتح جبهة على حزب الله يمكن بقدر حصل شيء بتغيرات المنطقة. يمكن يكون موحى، يمكن لا، ما بعرف، بس هو بتصور هيك عم يحصل. لأنه جبران باسيل بالشارع الشيعي خسر، بالشارع السني خسر، بالشارع المسيحي خسران. لصقور التيار أبعدوا أو هن بيعدوا، وأصبح التيار حتى بطل تيار عوني، صار تيار باسيلي.
1: اليوم عم يوصف حاله برئيس المعارضة.
0: أي معارضة؟ ضد مين؟ مع مين؟
1: معارضة كل ما يحصل في السلطة وغيرها من التفاصيل.
0: ما حدا عطى حزب الله لا تسبب بتدمير البلد أكثر ما عطى التيار الوطني الحر. معارضة
1: وكأنه مين؟ عم يفتح جبهة على حاله أو يبرئ ذمة على حاله.
0: عم بحاول هلأ في إله موقف بينشهد له فيه، موقفه أنه كان صادق مع نفسه بعدم إعطاء الثقة للرئيس نواف سلام. انه انتم عم تقولوا نواف سلام عم بيحكي عن حزب الله، بتقولوا عنه صهيوني وحرامي وفاسد وشريك بالدم وما بعرف شو كل هالتهم. طيب نزلتوا ما طب على القليلة ما تعطوا الثقة، انتم هربتوا؟ لا، لو عطيتوا الثقة كان افضل، هربتوا. بينما جبران باسيل كان صادق مع نفسه، قال له لا ثقة ولا ثقة وما عطى. هلا شو المغزى، شو الهدف، شو عم بيحاول يعمل؟ برايي انا انه جبران باسيل هلا بموقع لا يحسد عليه، هو غرقان بده يحاول يستعيد شيء من الشارع المسيحي. ما بعرف اذا بتزبط معه، اكيد اليوم ما بقى في حدا غبي لا بالشارع المسيحي ولا بالشارع المسلم.
1: الحكومه اللبنانيه، هذه الحكومه قدام العديد من الاستحقاقات، عم نحكي عن السلاح وغيرها، ولكن في ازمه الشارع، الاحتجاجات، الغلاء الفاحش يلي عم بيعاني منه المواطن اللبناني. كان في احاديث بالسابق بانه في احتمال يصير تعديل وزاره لبعض الحقائب الوزاريه والوزراء لالهم. صوابيه هذا الموضوع؟
0: هو مزبوط في منه هذا الحكي، وانا برايي حكومه الرئيس نواف سلام، وانا بسميها حكومه اليسار الغوغائي او اليسار المتخلف، حكومة فاشلة على كافة المعايير.
1: الحكومة فاشلة؟
0: الحكومة طبعا كلها بقلب بعضها.
1: السبب؟
0: حكومة فاشلة على المستوى الاقتصادي والمستوى المعيشي والداخلي. ليه؟ اليوم انتو تركتوا كل شيء وتعلقتوا بسلاح حزب الله، طيب سلاح حزب الله ما له علاقة إذا تنكت البنزين رسمها ل 16 دولار عم تبيعها ب 32 دولار، أنت عم تاخد 100% ضرائب. ليه؟ اثنين ليه؟ طيب كنا نقول نحن التيار الوطني الحر ماخد وزارة الطاقة وهو اللي سمح بالاستيراد الحر للنفط، إجا وزير تاني ليه ما رجع لغى هيدا القرار وخلى الدولة ترجع تستورد النفط؟ عم يطلع هلأ وزير الطاقة بده يخصم 300,000 لشيء، مشكلتنا 300,000 ولا مشكلتنا 16 دولار ضريبة؟ اليوم عادة بالأزمات الدول بتعفي من الضرائب مش بتحط ضرائب عليها.
1: نحن العكس، وكان في العديد من الأحاديث أنه حيصير في احتجاج بالشارع،
0: صح.
1: فجأة نوعة تاني نهار ما في احتجاج،
0: سوقوا أنه هذا الاحتجاج اللي في كان في احتجاجين،
1: كان في اثنين
0: احتجاجين
1: مؤخرا، كان في واحد كمان،
0: في واحد كان له علاقة بالشعب اللبناني وفي واحد كان له علاقة بممثلين الثنائي، سواء كان اتحاد العمال العام او اتحاد النقل. هودي لا يعني
1: بقول حزب الله الثنائي،
0: نعم،
1: من يومين كانوا بدهم يعملوا اضراب واحتجاج نهار الاربعاء، فجأة قعدوا معهم التغى هذا الاضراب، نزل البنزين 1000 ليرة
0: بس رشون بخمس دولارات بخمس التورة،
1: صح
0: 100%.
1: اوكي قد ايه الرشوة رح تضلها تمشي على المواطن؟
0: طيب قد ايش بيطلعوا من الشعب اللبناني اللي اخذوا الرشوة؟ لا يتعدوا 10%، 90% من الشعب اللبناني دفع. فسوقوا كمان بهذا بأول تحرك انه هذا التحرك الذي سيكون ضد الحكومة يستفيد منه حزب الله. يا اخي اترك لي حزب الله وسلاحه ومصيبته على جنب، انا اليوم صار عندي مشكلة
1: داخلية
0: الى علاقة بالبلد بلبنان جوا، حيصير عندي انفجار ما بقى بيتهدى.
1: استاذ محمود رح ناخد بريك، وبعد البريك قلت لي الحكومة اليوم عندها استحقاق السلاح ولكن نسيت استحقاقات اخرى، هل الدعم الخارجي هو كان الهدف يكون في عنا حكومة فقط بتركز على السلاح وفشلت بهذا الاستحقاق أيضا وفشلت بكل شيء؟ بريك ونتابع عن هذا الموضوع.
2: نعم. بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيبل
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
7: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك

0: bateau d'arrêt.
1: Ma bateau.
2: Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe comme je l'aime. Pourtant elles m'ont fait boire du matin.
3: Préparez-vous à chanter.
2: Ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, laï, laï.
3: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez.
2: Donnez-moi.
3: Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
4: نتابع خمسة على خمسة مع الكاتب والناشط السياسي محمود الشعيب. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا فيك أستاذ ريكارد.
4: قبل البريك كنا عم نحكي عن هذه الحكومة وقلنا بأنه الحكومة على أساس كان عندها استحقاق نزع السلاح ونسيت أمور أخرى. هل هذه الحكومة الهدف منها كان من الخارج تحديدا من أمريكا موضوع سلاح حزب الله؟
5: 100% الحكومة أو تحديدا رئيس نواف سلام تم انتخابه بناء على مشروع وعلى بيان وزاري. بأولوية البيان الوزاري كان حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها. لو أنه هالحكومة التزمت ب أو نفذت تعهداتها وقراراتها ما كنا وصلنا للجولة الثانية، ما كنا خسرنا 68 دولة ضايعة، ما كنا زاد الفقر وزاد العوز وزاد الدمار عنا. من هون أنا اعتبرت أنه الحكومة فشلت على كافة الصعد لأنه عدم تنفيذ تعهداتها وصلنا لهون. وإذا بدها تضل تراوغ وتشتغل على كسب الوقت والرهان على تسوية كبرى هون مصيبة. هون مصيبة.
4: الحكومة قلت لي أنه نسيت إذا بدك أو ما في أولوية للوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي وغيره. بالمقابل في المواطن اللبناني، المواطن بده دولة، بده سلطة، بده حدا يكون وراه.
5: نعم.
4: اليوم عالمية قدي الدولة اللبنانية ممثلة بهذه السلطة موجودة إلى جانب المواطن؟
5: ولا 1%. هذه السلطة التي تدير هذه الدولة هي ضد الدولة وضد المواطن.
4: طب شو تغير لكن؟
5: ماشي
4: خطاب القسم يلي سمعناه، البيان الوزاري يلي كمان سمعناه، وينهم؟
5: ماشي، ولا تنفذ شيء ولا حيتنفذ شيء. الكل عم براهن على تسوية كبرى، والكل عم بيحاول يكسب الوقت، والكل عم بيحاول يبيع أوهام كما كان يبيع الحكومات المتعاقبة أو الدولة العميقة القديمة بعدها موجودة على فكرة، وهي اللي بتدير بمطارح وبتدور الزوايا.
4: قلت لي بيع أوهام. نعم. الحديث اللي عم نسمعه هذا الكلام عالي النبرة من رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة ومن غيره من المسؤولين السياسيين.
5: نعم.
4: أيضا بيع أوهام
5: يا خيوان وين بنفذه؟ يعني مثل لما يطلع الرئيس بري ويقول اتفاق الإطار طار. طب ما هو كلنا منعرف انه الرئيس نبيه بري قايل له لرئيس الجمهورية انه شو بدكم فيه انا شو بقول على الإعلام، اتكلوا على الله وامشوا. يعني انه حكي الإعلام هو الحقيقة؟ لا، انا بهمني الترجمة على الأرض. انا لما بعدني بشوف ضابط ما عم بقوم بواجباته وقاضي ما عم بقوم بواجباته وموظف فاسد ونائب مدري شو عم يعمل، أنا بس همي أعمل له معاشه للنائب $5,000 ليه؟ على كتر التعب اللي عم يتعبه وباقي المواطنين. فمن هون أنا بعتبر أنه 0%، مش حتى 0/10.
4: ذكرنا أنه الحكومة عندها أولوية نزع السلاح. سمعنا من فترة نائب رئيس الحكومة طارق متري عم بيقول موضوع غير بأنه الحكومة منا قادرة تكون تنزع هذا السلاح حاليا.
5: يستقيل
4: مين بده يستقيل؟
5: هو اللي عم بقول أنا ما هيدي أولويتي يستقيل. لأنه بيان الوزارة بيان الوزارة اللي على أساسه عمل حكومة وعمل نائب رئيس حكومة كان بيدعي لحصرية السلاح، وأنت على هيدا الأساس جيت ما بدك تنفذ استقيل. في حدا غيرك بده ينفذ. في 4 مليون لبناني، 5 مليون لبناني معلق مصيرهم بكلمة منهم. يطلعوا يقولوا مش قدرانين، يطلبوا من الأمم المتحدة ينحط لبنان تحت الفصل السابع. يتلاقى خلص، بس ضلكم تكذبوا تكذبوا تكذبوا خلص. بالعالم صارت بتعرفكم، يعني ما حدا مآمن فيكم. حتى اليوم الرئيس نواف سلام، يعني أنا مش كتير حابب أهجم عليه أنه طلع اليوم لعنا عن النبطية. شو قال؟ أوكي الانسحاب إعادة الأعمار. بأمريكا قال نفس الحكي، الانسحاب إعادة الأعمار. بس أنت ما هيك قلت ببيان الوزارة. ببيان الوزارة قلت حصرية السلاح والانسحاب وإعادة الأعمار وعودة الأهالي. شو عمين عم تفنصوا يعني؟ ما صارت كل يعني حتى امبارح روبيو قال له يا بالعربي المشبرح إذا ما في حصرية السلاح ما في سحب سلاح بتلموا إسرائيل من بيروت، وهذا اللي بده يصير للأسف إذا ضلن عم بيراووا.
4: أمام هذا المشهد وبنهاية هذه الحلقة، كيف بتشوف لبنان بالأسابيع المقبلة؟ وهل لا سمح الله الحرب معقول ترجع ونشوف مشهد سوداوي أكثر وصولا إلى بيروت؟
5: بتأسف أني أقول الأمور مرتبطة باستطلاعات الرأي للانتخابات الإسرائيلية يلي هي عم بتقول أنه تراجع حزب الليكود بنسبة تقريبا بتخسر 11 مقعد عن الانتخابات الماضية، مما يخوله أن يفعل بإعلان حالة الطوارئ وتطيير الانتخابات من أساسها وهجمة على لبنان مبررة. حصرية السلاح ما نفذته، وعلى الطاهر خير دليل، والريحان أحسن منه وجبل صافي أحسن منه، عم بشكله خطر على الأمن القومي الإسرائيلي وبتطلع أسهمه على الفضاء، والأمريكان مش كتير مركزين ومش كتير عم يضغطوا على نتنياهو. وهلأ خلينا ننطر لعشرين تشرين أول لنشوف شو بده يصير بالاتفاق أو بجولة المفاوضات بين الوفد العسكري اللبناني والعسكري الإسرائيلي.
4: الكاتب والناشط السياسي محمود الشعيب، أهلا وسهلا فيك بخمسة على خمسة عبر إذاعة جبل لبنان.
5: شكرا أستاذ ريكاردو، شكرا للمستمعين الكرام.

0: من الجنوب اللبناني أكد رئيس الحكومة نواف سلام وتحديداً من بلدية النبطية: أعود اليوم إلى النبطية لأؤكد لكم أمراً ثابتاً، وهو الالتزام تجاه الأهل في الجنوب، والنبطية لم ولن يتغير.
1: أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذا هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال. أما أن نقول أن بإمكاننا انتظار تصفية الإقليمية الكبرى، فهذا بالنسبة لي ليس خيارا لبنان، لأن هذه التسوية قد تأتي وقد لا تأتي، قد تتأخر سنوات، وإذا حصلت قد تكون على حسابنا. فماذا لو اندلعت حرب جديدة في المنطقة؟ هل نقبل بأن يدفع لبنان والجنوب ثمنها مرة أخرى؟ وهل نبقى منتظرين ويبقى أهلنا نازحين وتبقى أرضنا محتلة ويبقى أسرانا في الأسر ويبقى الإعمار مؤجلا ونبقى معلقين على ما يقرره لنا الآخرون؟ بالتأكيد لا يمكن لعاقل أن يقبل بذلك. فلنلتف جميعا تحت رايات دولتنا، فهي تقوى بوحدتنا ونحن نقوى بها، وهي ملاذنا الأول والأخير، وحدها هي ضمانة أمننا واستقرارنا ومستقبل أولادنا. عشتم بلبنان وعاش بكم الضمانة الحقيقية.
0: إذن هذا أبرز ما ذكره رئيس الحكومة نواف سلام من النبطية خلال جولته اليوم. بريك ونتابع 5 على 5.
2: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تميز عار،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

أمس أطلقت إذاعة جبل لبنان شبكة برامجها الجديدة بحلة متجددة بتجمع بين السياسة والمجتمع والصحة والرياضة والثقافة والموسيقى والترفيه ضمن رؤية إعلامية متكاملة ما بتكتفي بالبث الإذاعي التقليدي بل بتمتد إلى جبل لبنان تي في، الموقع الإلكتروني، تطبيق جبل لبنان ومختلف منصات التواصل الاجتماعي. وبتتزامن الشبكة الجديدة بالتزامن مع النتائج الأخيرة للدراسة الأحصائية الصادرة عن جمعية وكالات الإعلام بالتعاون مع ريتش ميديا ويلي أظهرت الحضور المتقدم للإذاعة والموقع الخاص فيها على خارطة الاستماع الإذاعي بلبنان حيث حلت بالمرتبة الثانية بين الإذاعات السياسية اللبنانية. وتؤكد هذه النتائج المسار التصاعدي الذي تعمل عليه جبل لبنان بالتوازي مع تطوير المحتوى وتوسيع حضوره من الأثير إلى الشاشة والمنصات الرقمية. بيفتتح الزميل جوني الصديق نهار من التنين إلى الجمعة من 7 الصبح إلى 10 صباحا مع برنامج صوتك عالي بمساحة صباحية حيوية بترافق المستمعين ببداية يوم مع أهم وأحداث المواضيع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجريئة بصوت المواطن. ومن التنين إلى الجمعة أيضاً بتتابعه 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب ضمن فترة الدرايف تايم من 5 إلى 7 مساءً من خلال برنامج 5 على 5 مع الحوارات والمقابلات والملفات السياسية والاجتماعية وغيرها. أما الشبكة الأسبوعية فبتجمع مجموعة من البرامج المتخصصة والشخصيات الإعلامية والبداية من نهار التنين على 2 بعد الظهر. انتوا على موعد مع جايال سلامة ولورا صليبة بشوفي ما في برنامج بواكب الترانز والمواضيع والأخبار المتفرقة من لبنان إلى العالم. 4 بعد الظهر بترجع الزميلة مي زيادة بموسم تاني من برنامج لما بتحكي حيث بتستضيف نساء رائدات بمختلف المجالات. ومن 2 إلى 3 مع عالم المسرح فعلى 4 بعد الظهر انتو على موعد مع برنامج ارتجال مع جلال مع الزميل جلال الشعار وهو أول برنامج مسرح إذاعي ترفيهي مباشر على الهواء. نهار 4 على 4 بعد الظهر انتو على موعد مع كارلي دعيبس بالبرنامج الصحة كيف صحتك حيث بتستضيف اختصاصيين بالصحة وعلم النفس. 5 على 2 بعد الظهر انتو على موعد مع زميل جورج حايك بسبيس اكس وهو البرنامج الاول المباشر على الاذاعة ومنصة اكس. وعلى 4 بعد الظهر انتو على موعد مع الزميل محمد جابر ببرنامجه غنية وخبرية وقصص الاغاني والفنانين والذاكرة الموسيقية اللبنانية. منتابع معكم الشبكة الأسبوعية الخاصة بإذاعة جبل لبنان 87.7 ومنوصل معكم إلى يوم الجمعة. نهار الجمعة على 2 بعد الظهر أنتوا على موعد مع باتريسيا سماحة ببودكاست سياسي ومقابلات سياسية جريئة. ولأنه الرياضة أساسية بحياتنا اليومية بتتابعوا آخر الأخبار كل نهار الجمعة على 4 بعد الظهر مع الزميل عبد الناصر حرب بالبرنامج الرياضي على أرض الملعب حيث بيستضيف أبرز الأسماء بعالم الرياضة اللبنانية. وبتقدم إذاعة جبل لبنان فقرة الأبراج اليومية خلال أيام الأسبوع عند 6:30 صباحا والعاشرة ونصف صباحا بحسب مواقع الفلك وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، فيما بيتحول السبت والأحد إلى موعد موسيقي متجدد مع نجم الكوميديا ونجم الويك أند عند راس كل ساعة. ولأنه إذاعة جبل لبنان هي الإذاعة السياسية بتقدم موجز إخباري عند راس كل ساعة وخلاله بيوقف مكتب التحرير مع فريق عمل متكامل بيضم أكثر من 28 صحافي بيتولوا متابعة الأخبار وإعدادها وتدقيقها إلى جانب تغذية الموقع الإلكتروني وتطبيق جبل لبنان بآخر الأخبار والتطورات على مدار الساعة.
وبتم تسجيل الموجز الإخباري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بتجربة إعلامية حديثة تجمع بين الخبرة الصحفية، سرعة نقل الخبر والدقة والتكنولوجيا المتطورة. من الراديو إلى التلفزيون الجديد، هالموسم ما بيقتصر فقط على مضمون البرامج أو شبكة المواعيد، فغالبية البرامج هذه عبر إذاعة جبل لبنان رح تكون بالإنتاج وجزء حاضر منها بالصورة عبر جبل لبنان تي في، بخطوة بتعكس التحول التدريجي لجبل لبنان من مفهوم المحطة الإذاعية التقليدية إلى منصة إعلامية متعددة الوسائط. وبيتوافر جبل لبنان تي في عبر شبكة كيبل فيجن إضافة إلى موزعي الكيبل بلبنان، الأمر يلي بيوسع انتشار محتوى جبل لبنان التلفزيوني وبتيح للجمهور متابعة البرامج بالصوت والصورة. المحتوى ما بينتهي بانتهاء الحلقة، فالمقابلات والمواقف وأبرز اللحظات بتتحول إلى ريلز ومقاطع فيديو ومحتوى قصير ومقتطفات للمشاركة، الأمر يلي بيسمح للبرنامج بالاستمرار رقمياً والوصول إلى جمهور بتابع الإعلام بشكل أساسي يومي عبر التليفون ومنصات التواصل الاجتماعي. وانطلاقاً من هون بتكون إذاعة جبل لبنان عم تتكامل بين الديجيتال، سوشيال ميديا، أبليكيشن، ويب سايت، تي في، راديو، نيوز، فيديو ضمن منظومة إعلامية واحدة، وبيوصل المحتوى الواحد إلى أكثر من منصة، وبيوصل أيضاً إلى الجمهور أينما كان وبالطريقة يلي بيختارها. جبل لبنان

0: لما بتحكي إذن بموسم جديد كل تنين الساعة 4 بعد الظهر مع الإعلامية مي زيادة على إذاعة جبل لبنان.
1: ما تخافي من الأحكام، أنت كافية،
2: فيك تغيري الكون.
3: منكون إحنا فخورين فيك، وخاصة إذا أنت موجودة بموقع قرار.
4: ما حدا غيرك بيحكي،
5: ما في شي لازم يوقفك أبداً أبداً أبداً ولا يكسرك حتى. يعني
6: احكي عن أمومتك، احكي عن أنوثتك،
7: كوني قوية، كوني مسؤولة عن كلامك.
8: لازم الكل يسكت ويسمع.
9: كوني واثقة من حالك، لما بتحكي حبي حالك.
10: في سلام، في بساطة، في حب.
11: الكل رح يسمعوا، ما تخافي تحكي.
12: لما بتحكي مع ماي زيادة كل تنين على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: وبتابعوا معي خمسة على خمسة من الاثنين للجمعة من الساعة 5 إلى الساعة 7 المساء. أبرز الأخبار، أهم الملفات، مقابلات وقراءة بالمستجدات السياسية وغيرها على إذاعة جبل لبنان 87.7.
1: 40 يوم على الحسين، أي دين بيقول روحوا استشهدوا؟
2: كل الحكومات المتعاقبة اللي سمحت للحزب إنه يكون مقاومة على حساب الجيش لازم تتحاسب.
3: ما بدهم دولة لبنانية تكون بعيدة عن مسار الإيراني.
4: دفعنا كل خرطوشة اشتريناها من إسرائيل.
5: حرس الثوري الإيراني متواجد على الأراضي اللبنانية.
6: جملة حصر السلاح اللي إجت بختام القسم نتنياهو عم يرفض.
7: إسرائيل خلافاً لكل المرات السابقة عم تعمل تغيير ديموغرافي بجنوب لبنان.
8: عقدنا الاجتماعي بخطر.
9: إسرائيل تحتل 20% من مساحة لبنان.
10: نحن بين المزرعة والدولة، نحن اخترنا المزرعة.
11: إسرائيل ما بدها تأذي بس حزب الله، بدها تأذينا لنا.
12: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب من الاثنين للجمعة الساعة 5 على جبل لبنان.

0: وبتابعوا أيضا برنامج سبيس إكس مع الزميل دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان. إذا برنامج سبيس إكس مع الزميل جورج حي كل نهار خميس على الساعة 2.
1: شرطة بلدية بين لبنان وإسرائيل.
2: شرطة
1: بلدية لأنه إسرائيل ما بدها شيء من لبنان. الاعتداء على إسرائيل بدأ من لبنان عندما الدولة اللبنانية لم تتمكن من أن تحمي أرضها وعندما لم تتمكن من أن تمنع أرضها من أن تتحول إلى منصة لاستهداف إسرائيل، بدأ من الفلسطينيين مروراً بالأمميين والأسديين وصولاً للإيرانيين، هي تتحمل المسؤولية. لازم يكون في
0: بريك ونتابع معكم 5 على 5 مع ريبورتاجات يلي بتشبه المواطن وصوت المواطن وقصته. بريك ونتابع
3: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
4: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: plateau d'Araillé. Ma bateau.
1: يا ماما بحبه
2: حبك برص مسلم امبوسيبل
3: يا امي بحبه
4: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
2: الله يستر
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد للحجز انتوان تيكتينج او 8149-13-16
2: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك
6: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: السابعة خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان، ومنخبركن اليوم عن قصة روز ماري رومانوس. روز يلي انتقلت من أمريكا ومن أهم شركة تكنولوجية إلى صناعة الصابون بلبنان.
1: حققت هيدا الحلم واشتغلت بجوجل.
2: حدا يترك أمريكا وجوجل ويرجع على لبنان؟ أنا روزميري رومانوس، درست وتعلمت هندسة الكهرباء والكمبيوتر، وكان حلم حياتي إنه فوت على سيليكون فالي بأمريكا. حققت هيدا الحلم واشتغلت بجوجل كبرودكت إنجينير. طارق سألوني من جوجل لصناعة الصابون. واجهت مشكلة صحية، صار عندي إكزيما وديرماتيتس على جلدي، على وجهي، على شعري، وجربت كل المنتجات وما في شي نفعني إلا الصابون البلدي. من وقتها صار عندي نقطة تحول بحياتي، قلت لحالي طب ليه ما ببلش أنا my own brand، بعطي للعالم شو اللي فادني لإلي. بلشت وانطلقت. ما كنت بتخيل بحياتي إنه مشكلة صحية تفتح لي أبواب جديدة بالعمل. هالخطوة أكيد كانت كتير جريئة، إنه حدا يترك أمريكا وجوجل ويرجع على لبنان. بالأول بيي كان ضد وأمي كانت عم بتشجعني، بس أنا كنت مآمنة بحالي، ومن هون قررت إنه خلص انطلق. بعد فترة نجحت، فهلأ بيي عم يدعمني. البداية ما كانت سهلة، عملت كتير أبحاث وبعد تجارب كتيرة على حالي وعلى أصحابي وأهلي، بالآخر لقينا فورمولا بتزبط بجوجل. تعلمت إنه أهم شيء الواحد يكون ترانسبارنت، مشان هيك نحنا نكتب فول ترانسبارنسي على الإنجريدينت ليست تبعنا. بس فوت على مصنع الصابون كون أنا كتير مبسوطة، من روايح الحلوة للزيوت، كنا موجودة على كل عملية التصنيع من مكنة للتانية. من الفرم بترجع بتقطع الصابونة بطنر، بترجع بتنزل وبتتقطع. بحب كتير كون موجودة، يعني عن جد it's my passion. بعد هالتجربة أنا كتير ممنونة لهيدا التيرنينج بوينت اللي صار بحياتي، إنه أنا إجي من أمريكا على لبنان وصنع صابون، وهيدا الشيء أنا كتير بفتخر فيه.

0: منتابع خمسة على خمسة وإلى رحلة عمرها 60 سنة بشوارع لبنان مع جوزيف الحاج وقصة المرسيدس.
1: ناس كتير بيقولوا لي ما عندك من تشتغل، ليش بتروح تقعد ترتاح؟ ليش بتبيعش العربيني وترتاح؟
2: أنا اسمي جوزيف الحاج، مواليد 1941، عمري 85 سنة، وبعدني لليوم شوفير على التاكسي. إلي 60 سنة شوفير تاكسي، ومجدد دفتري دفتر السواقة مجدده 40 مرة. السيارة موديل 60 تريتها سنة 70، بحبها. أنا كل يوم الصبح بدي أقوم أفحص المي والزيت، أعمل لها ضربة ريش من الغبرة، وبدور وبمشي على شغلي. لوين رايح؟ تفضل. إنسان بالحرب الأهلية بسنة 75 كنت أخذ هالناس من هون وروح وديهم على برج المراجني على السياح بيروت، كنت أبرمها كلها. كنا نوقف جنب شوفارية على البرج، على ساحة البرج. زمن الليرة كان في بلكة، كنا نشتغل 10 ليرات بالنهار، 20 ليرة نجيب مصروف البيت ونحط البنزين وضل معنا من النهار 20 ليرة. هلا اذا بتشتغل مليون ليرة مليونين ليرة كل يوم، جي من عشية على البيت ماكش 2 قرش. دايما بعمل فحوصات، حب الدواء ما بياخد، كتر خير الله انه عايش بدون دويت. في ناس كتير بيقولوا لي ما عندك من تشتغل، ليش بتروح تقعد ترتاح؟ ليش بتبيعش العربيني وترتاح؟ أنا مني مرتاح وقت اللي منشتغل، منش منشتغل بتعب. الإنسان بلبنان بده يضل يشتغل الآخر نسمة من حياته. الآخر دقيقة بده يضل يشتغل، ما فيش ضمان شيء، ما فيش شيء، منين بتحكم منين بعيش.
3: البادر اسمح لحالي.
0: حكاية المرسيدس بلبنان رجعت إلى الواجهة بعد أصداء واسعة انتشرت بعد إعداد هالتقرير لفيديو الخاص بمنصات تلفزيون الحرة خلال الأسابيع الماضية.
2: التقرير اللي عملته غير لي حياتي. أنا اسمي جوزيف الحاج، مواليد 1941.
4: فيديو راح فايرل والعالم جابت كومنتات، وهذا الشيء أثر فيه أنا كمخرج، وقلت تانكيو أنه في حدا عم بيضوي على هيك إنسان وأخدته لعندي.
2: أنا بطل فيديو كليب، ولا مرة قلت أنا أنه راح صير مشهور من وراء وأنا شوفير تاكسي.
4: تعرفت على جوزيف من خلال قناة الحرة، وصراحة كتير أثرت فيي لأنه شفت الحقيقة تبع عمو جوزيف، وهيدا الإنسان كان بدي إياه يضيف الحقيقة اللبنانية بهيدا الفيديو كليب.
5: الرسالة اللي عملها إذا بدك عملها المخرج محل معين، هي مثل أي لبناني بيكون جاي على بلده، هالقد سامبل هالقد حساس هالقد بدق بكل شخص عايش برات لبنان.
6: أنا فتحت طريقي يلي أنت ماشي فيه، هلا لحقني وراي ورا خيالي مختفي.
2: فيديو كليب بيشبه لبنان لأنه أنا زلمة كبير بالعمر وبعرف لبنان من أوله لآخره.
4: ونقيت ضيعة لبنانية متواضعة جدا، وقررت انه هيدا الضيعة صور فيها، انه هي محافظين على التراث اللبناني الحقيقي يلي ولا ممكن بعمرنا ننسيه.
2: هالتجربة حلوة كتير، اضواء وكاميرات وفيديوهات ومدري ايش، كلهم هاو اليوم صاروا معي. لا سواقة اتعب، تصوير مش اهم منه، تصوير بصور بالهين. الشهرة عطيتني سعادة كتير، لو من زمان تصير معي هالشغلة هايدي كنت بكون مبسوط أكثر. حلوة الأضواء كثير للمضبوط حلوة.
0: بريك ونتابع 5 على 5.
7: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
8: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل

0: منتابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7، وإلى قصة مختلفة، قصة سيارة الأجرة الخاصة بندى. شو القصة؟ منتابع سوا.
1: طرابلس على جنوب على بقى نوم، وبعد 8 نوم، بعد عصر، بعد 8 لا، ايه طرابلس جنوب بقى لا، وبعد الساعه 8 لا، خلص 8 وبنام بكير، انا حدا بنام بكير في الساعه 4، نهاري ببلش الساعه 4. التاكسي مخصصه للاخوات، والسائقه اختي. انا بدوس بالحوزه ونضطر اوقات كتير اشخاص يعني ما بحبوا يطلعوا مع رجال محافظين. انا بلشت بهاي الشغله انه نعمل شيء خير، ما شاء الله يعني لقيت اني في قبول، في كتير قبول. انا بحاجه لشغل، وبنفس الوقت كان الهدف انساني انه نساعد هالسبايا وهالبنات. كسبنا 2 سوا. كنت أعرف بالميكانيك أبداً، كنت سوى أمشي لأنه كان الله يرحم زوجي هو كل شيء. بس بعدين صرت مضطرة. أول شيء السيارة بتعطيك إشارات، هون شوفي الدولاب بيعطيك هون الدركسيون، بصير قاسي، بصير هيدا الصوت يعني تقريباً بتصير تميز. السنة الماضية لأنه كان عندي طلاب أكتر شيء بالضاحي، بتعرف كان الهدم والردم والجوار، تراب مسكرة وعم ينظفوا غبار، كل شيء يومين ثلاثة غسل السيارة، فمضطر من دون ما تحس تنزل بجورة. فاضطريت غير البيضات والأماتسور. هلأ إذا بيطلع صوت بعرف شو هو، يعني على التجربة بتصير. السيارة صارت بتعني لي كتير، يعني منظر السيارة كتير مهم، إنه كمان زبون لما يطلع السيارة طلع ريحتها وفيها وسخ، فبضطر أنا كل أسبوع بدي غسلها لحتى أروح عند الزبونات تكون نظيفة، يكون مرتاح. إذا زبون مش مرتاح يعني بيهرب. يعني ماكسيمو إذا راح على أوتوستراد 80، لا مش أكتر. إذا أنا سألتك شو يعني كيلومتراج بتقدر تجاوبني؟ كيلومتراج هو 80، أنت ماشي على الموت 80، وأنا أحفادي معي. إذا أنا بهالعمر تيتا إنه ليش ما عم بسرع، بدي أحكي لهم أنا وماشي بحكي لهم ليش ما عم بسرع، ليش هيدا إذا سب ما تردوا عليه، لأنه كمان بدك تربيهم بكرة، ما إذا كانوا هني مثله ما بهالأيام بيدغري بيقوم بيضربك. اللي بعمر السبعين هو اللي بيعطي الرسالة أقوى وأفضل، ليه؟ بيكون مراقب تجارب، بيستفيد من التجارب، بصير بيخبرها لغيره. والأبضاي والشاطر من الصبايا اللي بيسمع للتجارب، لأن في ناس ما بيسمعوا، في كاب بارتيكولير، في حالات خاصة، نو في حالة خاصة، بس لنكتب النمرة

0: النحل بيعيش من الساحل للارتفاعات اللي كتير عالية، يعني حسب المواسم بنكون نحنا عم ننقل المناحل اللي لقلنا. هون بيكون دور النحل إنه يكون عم بيراقب المراعي لحتى ينقل نحله من منطقة لتاني. تغير المناخ كتير أثر بعدد كبير من الأزهار، في أزهار صارت تزهر قبل بوقت من فترة إزهارها الطبيعية، فالنحل ما بيكون جاهز لجان العسل، أو أزهار صارت تتأخر عن فترة إزهارها الطبيعية، وبالتالي النحل بيكون عمل جيش لأنه في تراتبية، النحل بده يعمل جيش لحتى يوصل لمرحلة يقدر يجني عسل، فبيبلش ينهار الجيش بيكون فتحت هيدي الأزهار. هيدي من أهم المشاكل اللي عم نواجهها بالتغير المناخي. بفترات سابقة كانت وزارة الزراعة شوي تساهم بدعم النحال، وهيدا الشيء من خلال توزيع الأدوية، ولكن منعرف هلأ المشاكل اللي عم تبرق فيها الوزارات، فحالياً الدعم متوقف تماماً. مرحلة إنتاج العسل أكيد في عنا مرحلة كتير طويلة، هيدا الشيء منبلش نجهز له من خريف السنة اللي بتقطع عن موسم الإنتاج. يعني الخريف الماضي جهزنا النحل ليفوت بالتشتي بصحة جيدة، ببداية الربيع منبلش نحفز النحل إنه يكون عم يتكاثر ويزيد عدد العاملات، هلا يكون عنده قدرة يطلع يجيب الرحيق على قلب خلية النحل، وأكيد من بعد ما تكون عم تتختم هيدي البراويز في البروسيس اللي هي بتصير الهاني إكستراكتينج أو استخراج العسل، فرز العسل بتم عبر فرازات ستينلس ستيل.
1: بحب أذكر بمقولة لأينشتاين إنه إذا انقرض النحل عن وجه الكرة الأرضية بيبقى للبشرية فقط 4 سنين لحتى يعيشوا. كرمال هيك حبوا النحلة، حبوا الطبيعة، وزرعوا الأزهار الصديقة للنحل.

منتابع خمسة على خمسة وإلى قصة تانية، وهالمرة إلى الشوف. فأسس مزرعة بتشبهه وحقق حلم طفولته الخاص فيه.

احنا بنعمل ميلكينج للحمير وبنعمل صابون دغري على كعبه، بنعمل صابون من الدونكي ميلك. خمسمائة ملي تقريبا، وهودي كثير بأول مناعة جدا جدا جدا. دونكيز كلهم مسميين سكارلت، كالي، بيوتي، في عزيزة، سوسي، بيوتي، ساعدونا، عزيزة، في بيبي اسمه زيتوني. المشروع مبلش من 50 سنة، بلش الوالد، وكان أساسه يكون عنا اكتفاءنا الذاتي، يعني كل شيء من عنا. بلش أول شيء بخزان لجمع مية الشتاء، خزان كتير كبير، وهيدا الخزان بيقدينا كل السنة إلنا وللأنيمالز وللضيوف عنا، لأنه غرف ضيافة هون. وبعد منا عملنا البيت، ركزنا كتير على الزراعة الأورجانيك، وأكتر شيء على النات، السنوبر، الجوز، البندق، هو كلهم بنعملهم إيفنتات فيهم الضيوف يجي يعيشوا هيدي الإكسبيرينس كلها. بلس الفارم، بعد منا عملنا الفارم، وكان أساسه يعني يكون عنا الحليب، اللبن، اللبنة، الجبنة، والبيض من الدجاج، هي كان أساسها. أنا عامل أجريكالتشر وعملت ماستر ديجري انيمال ساينس، سو هيدا كان حلمي من انا وصغير، كل شيء عم فكر فيه هو هيدا اللي هلا موجود هون، وهيدا حلمي وهلا عم حققه.

0: حلم وماشي فيه، وقبلي كان في والدي عنده هيدا الحلم، وانا عم بكمل حلمه وهيدا حلمي كمان.
1: بريك ونتابع 5 على 5.
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
6: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
7: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
6: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبا لبنان،
7: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ. نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: تابع خمسة على خمسة أكثر من 90 صنف منقوشة والزباين وينو أبو داود.
1: رول أكشن. نحن واحد، نحن مش تيم ولا عدة ثلاث أشخاص، نحن شخص واحد. إن كانت أختي ولا خيي ولا أنا، هيدي المصلحة ورتنا إياها الوالي، تنضل إيد بإيد. أم فاضل بريزان لعب عجيب، حط شي حامض وحار يا خيي عليهم. حامض بس على راسي، هيدا المحل بيفتح سبعة أيام على سبعة أيام. إحنا منقي أحسن الأصناف وأحلى النوعية لنضلنا نحن محافظين على كاليتي معينة. هيدا المحل بلش على أربع أصناف، من أربع أصناف صرنا 97 صنف. عندك مثلا كفتة، هبرة، كباب، سجق، عندك أورما، أورما وجبنة، أورما ولبنة، أورما مع التين، أورما مع البطاطا، أورما مع الكشك، أورما بالغاري، حشو كبدة مع لبنة بس الكاجو، حشو كبدة مع دبل تشيز بس الكاجو، جبنة وجمبون، بيتزا على أنواعها، خمسة بيتزا، ثاني ثاني وجبنة شباب مع تشيز، حتى أسوي لك كبدة بطاطا، كبدة بطاطا، جبنة فوق الناس مصحة سمك. والشغلة الكبيرة المشهورة هي الأرنبيط مع الكينوا. في مثل عندنا بالضيعة بيقول لقيني وما تطعميني. نحن يا جماعة بنحب الناس وما بيجي لعنا إلا اللي بيحبونا، وما بقى عندنا زبونات، كل اللي عندنا أخوة. بس حامض يا خيي، بس حامض. فيني خبركم نموذج عن زبوناتنا، عن هن أهل البيت. اللي هن أهل البيت، هذا الشاب كان عمره 3 سنين كان يجي مع أهله، كان يجي لعنا. هلا من غير شهر أولاده صار عمره 5 سنين وبيجوا هن مع أهله، أوقات بيجوا لوحده.
2: أنا ماني عايش بلبنان، أنا عايش برات لبنان. بيجي دغري من المطار لعند داود وبعدين بطلع البيت. هيدي ترو ستوري يعني، وبعد ما تجربها بتقتنع فيها اكثر، بصير انت تقنع العالم.
1: ليكون عندك ايمان وحب وشجاعه وحنان وتمشي مثل الغزلان واصلك من حجر صوان، وليكون عندك شجاعه وليكون عندك بالحب انسان وعنفوان، وتضل عندك بهالبلد حريه وعداله منصان، وليكون نضوي بالثقافة على كل البلدان. لا تنسى ولا تفتش بكل الإذاعات، فتش بس على تلفزيون لبنان.

0: تغير الأحوال الجوية وبداية فصل الخريف وأيضا هذا المنخفض الجوي، شو قصة الأحوال الجوية من الرصد إلى إعداد النشرة بمصلحة الأرصاد الجوية؟ منتابع سوا قصة مصلحة الأرصاد الجوية مع المديرة مارك وهيبة.
1: لبنان مشوارة قديم، بلشت بعشرينات القرن السابق لما كان في عنا الفرنسيين بالمنطقة وكانوا بحاجة يتبادلوا بريد، والبريد كان يوصل بالطيران، فمع وجود الطيران كانوا بحاجة لمعلومات رصدية لحتى يقدروا يضبطوا حركة الأقلاع والهبوط وحركة الملاحة الجوية. فمع بداية الطيران الفرنسي بلشت الحاجة للرصد الجوي، فبلش المشوار بلبنان من وقتها. بداية الرصد الجوي كانت رسم يدوي للخرائط، تدريجياً بلشت المكننة تفوت بالسبعينات، فاتت المكننة على الرصد الجوي بشكل عالمي. بلبنان طولت شوي أكتر لآخر سنوات التسعين لحتى فاتت المكننة وبلشت الخرائط تنرسم تدريجياً بشكل آلي، بطلت يدوي. كل هالمعلومات بتنبعث على قواعد بيانات موجودة بمراكز أساسية بالعالم، هالمعلومات كلها تجمع بتتدخل على برامج، هالبرامج بتاخد هالمعلومات وبتبلش تطبق عليها عمليات حسابية لتشوف كيف بدها تتطور للأيام القادمة. بناء عليها بتصدر خرائط، هالخرائط بترجع لعنا ونحن بنعمل تحليل لهالخرائط. يلي بحب يفوت ليكون مراقب أو معاون راصد جوي بيقدر يبلش من صفوف الترمينال، يعني بس يكون تخرج من المدرسة، إذا فتح مجال للتوظيف شهادة الترمينال كافية بفوت، بيقدر يفوت على الرصد الجوي. في عنا دورات تدريبية بتأهله ليكون صار راصد جوي، ومن بعدها بيكمل الشغل. إذا حابب يكون أكتر من هيك ياخد تخصص بشهادة هندسة مثلا، مضطر يدرس بالخارج أو بفوت على الوظيفة، الدولة بتبعته إلى الخارج بتخصصه وبيرجع على لبنان بكمل.
2: بالأمطار بين أيلول وكانون الأول.
1: بعتقد أكبر إنجاز هو الاستمرار.

0: نهاية حلقتنا من 5 على 5، موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل دايما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
4: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: اوف اوف اوف تغير هوانا

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

مكسر تكسير ما بمشي هيكي مشاوير قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيكي مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لا بطلت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي سيادة عجب لبنان،
4: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم ابري

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول، موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صمودا وأمانا واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكرا.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومية ذات الوجوه ذات الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات ذات الأخبار، معارضة موالاة، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد عم بيزيد، وانت حامل

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
3: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة،
2: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
3: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ. نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعب، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: أسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: هون قهوة البحر؟
2: نعم.
1: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
2: من وين حضرة الأخ؟
1: أنا من ضيعة بحرية.
2: وأنا من بلاد بحرية.
1: شرفنا.
2: تفضل اقعد تذكر معنا.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لرا حافظ.

0: بيبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
4: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح.
2: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
1: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
2: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
1: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون.

0: لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
1: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

شيرين عبد الوهاب خاين حصرياً عجب لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبا لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصرياً عجب لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصرياً عجب لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.